0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إيان دايما في أكثر. تطبق الشروط.
1: العربية

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: هلا حبنا غلطة تركنا غلطاني.
1: استعدوا لليلة كلها رومانسي وإحساس ب 13 يونيو في سبيس 42 أرينا أبو ظبي مع نجم الأغنية اللبنانية وائل كفوري.
2: ردوا يا هوا لعندي أصر للمسافات.
1: صوت ما بيتكرر وأغاني عشنا معها أجمل قصص الحب والذكريات.
2: أنت حب
1: عيشوا أجواء استثنائية مع واحد من أهم نجوم الوطن العربي. الحفل من تنظيم Moments Events، الشريك الإعلامي العربية 99.

0: صمت بلا صورة.
1: حدثت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مناهج التدريب الخاصة بالمتقدمين على رخصة القيادة لفئة المركبات الخفيفة، بما يتواكب مع التحسينات وتطورات التكنولوجية في أنظمة القيادة بالمركبات الحديثة المزودة بأنظمة مساعدة السائق المتقدمة.
2: حملة المسؤولية المجتمعية قولوا فعل، انطلاقا من قناعة راسخة بأن المسؤولية المجتمعية لم تعد مجرد مبادرات موسمية أو التزام مؤسسي تقليدي، بل أصبحت ممارسة فعلية للأثر وجزءا أساسيا من استدامة الأعمال وقدرتها على النمو والتنافسية.
3: في إطار جهود الهيئة السامية إلى ترسيخ مكانة مكتبات دبي العامة بوصفها منصات ثقافية معرفية نابضة بالحياة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL
4: بتوجيهات محمد بن راشد. دبي الإنسانية تستكمل عمليات الجسر الجوي لمكافحة إيبولا في الكونغو. سلطان القاسمي يوجه بمسار بديل للشاحنات في مدينة الذيد. البحرين إطلاق صافرات الإنذار والتصدي لهجمات إيرانية.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: صباح الخير وأهلا بكم في أولى نشراتنا الإخبارية من مركز أخبار ARN، أقدمها لحضراتكم فاطمة الملة. بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، سيرت دبي الإنسانية شحنة جوية إغاثية ثانية دعما لجهود الاستجابة الطارئة المستمرة لتفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية عبر أوغندا، وذلك بتنسيق وثيق مع المديرية العامة للحماية المدنية وعمليات المساعدات الإنسانية الأوروبية التابعة للمفوضية الأوروبية. وحملت الطائرة وهي من طراز بوينغ 747 ووفرها جناح دبي الملكي شحنة متجهة إلى أوغندا تضم نحو 60 طنا متريا من المساعدات الإنسانية والطبية الحيوية مقدمة من شبكة مستودعات الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية التابعة لبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة الصحة العالمية واليونسف. وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بإعادة تأهيل الموقع الأثري على شاطئ اللؤلؤية في مدينة خرفكان وإيجاد مسار بديل للشاحنات العابرة في مدينة الذيد بما يضمن عدم مرورها وسط المدينة ونقل مقار الدوائر الحكومية في الذيد وتحويلها إلى مبان جديدة ذات طابع معماري مميز.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى آخر أخبار المنطقة والعالم، وبداية من الكويت، حيث أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي صباح اليوم أن منظومات الدفاع الجوي الكويتية تتصدى حاليا لأهداف جوية معادية وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة. كما أعلنت وزارة الداخلية البحرينية صباح اليوم إطلاق صافرات الإنذار للمرة الثانية داعية المواطنين والمقيمين إلى الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن ومتابعة المستجدات عبر القنوات الرسمية. قال الجيش الأمريكي أنه شن ضربات جديدة على إيران يوم أمس بعد أن تعهد الرئيس دونالد ترامب بالرد على إسقاط طائرة هليكوبتر هجومية أمريكية من طراز أباتشي خلال الليل. وسع الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية جنوبي لبنان يوم أمس مستهدفا مناطق عدة ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بتزامن مع إصدار إنذار عاجل بإخلاء مدينة صور ومحيطها تمهيدا لشن هجمات جديدة وسط تحذيرات أممية من تداعيات التهجير القسري وتصاعد خروقات وقف إطلاق النار. هذا وقد قتل 11 شخصا وأصيب 44 آخرون في غارتين إسرائيليتين على مدينة صور جنوب لبنان يوم أمس، وكان مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة اللبنانية قد أعلن في وقت سابق أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للهجمات الإسرائيلية على البلاد ارتفعت منذ الثاني من مارس الماضي وحتى يوم أمس إلى 3666 قتيلاً و 11321 جريحاً. إلى الشأن الفلسطيني، أعلنت دول غربية فرض حزمة جديدة من العقوبات على جهات وشخصيات مرتبطة بتوسيع الاستيطان وعنف المستوطنين في الضفة، وأعلنت بريطانيا وفرنسا وكندا والنرويج وإسبانيا ونيوزيلندا فرض عقوبات على الشبكات التي تسهل عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة، فيما حظرت فرنسا دخول وزير المالية الإسرائيلي بتسليل موتريتش. وقدمت بريطانيا مساعدات مالية وإنسانية للسلطة الفلسطينية وغزة، وحذرت الشركات من النشاط في المستوطنات غير القانونية مؤكدة دعم حل الدولتين. أعلن الجيش الباكستاني يوم أمس مقتل جندي و14 مسلحا خلال عملية أمنية في إقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد، وذكرت إدارة العلاقات العامة للجيش الباكستاني في بيان أن معلومات استخباراتية أفادت بوجود مسلحين في منطقة نال التابعة لمقاطعة خضدار في إقليم بلوشستان كانوا يخططون لشن هجمات على مركز الشرطة وعدد من المصارف في المنطقة. وأضاف البيان أن العملية شهدت تبادلا كثيفا لإطلاق النار، أسفرت أيضا عن تدمير 4 مركبات كانت تستخدمها المجموعة المسلحة وتفكيك وتدمير عبوات ناسفة بدائية الصنع. ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 598 حالة، وأظهرت بيانات حكومية أصدرتها السلطات الصحية يوم أمس أن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس بلغ 115 حالة. أما في ملف وباء الكوليرا، أعلنت منظمة أطباء بلا حدود أن تفشي هذا الوباء في ولاية بورنو شمال شرقي نيجيريا أسفر عن وفاة 74 شخصا وإصابة أكثر من 7000 آخرين منذ بداية مايو الماضي. وقالت المنظمة إن المرض انتشر في 14 منطقة حكومية محلية من أصل 27 في الولاية. إذن بهذا الخبر أصل وإياكم مستمعين الكرام إلى ختام هذه النشرة الصباحية، قدمتها لحضراتكم من مركز أخبار ARN. أينما كنتم دمتم في رعاية الله.
0: الأخبار من شبكة ARN. إكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. إكسترا فايبس.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: to you. Happy birthday, كريم.
1: Thank you so much. في هذا اليوم عزيزي المستمع ولد أسطورة.
0: نعم.
1: من حيث لا نحتسب طلع لنا من تحت الأرض أقول لك.
0: طبعا إحنا يعني كنا عاملين كل المفاجآت اللي عملناها لكريم last week يوم الجمعة.
1: لأني أنا سويت لكم الغدرة.
0: لأنه هو سوى فينا مقلب على أساس كيمو المفروض طالع إجازة وقرر في آخر لحظة بأنه يغير المواعيد.
1: نعم.
0: فمن حظنا إنه اليوم شفناك بعيد ميلادك أستاذ كريم. Happy birthday.
1: Thank you so
0: much. عمرك؟
1: كم تعطيني؟
0: لا انا ما انا بعطيك
1: كم تعطيني انت والجمهور
0: انا بعطيك 550 درهم
1: لا انا اعطيك 15 درهم
0: شو بدك تحذر الناس قد ايه صار عمره
1: ايوه خلينا
0: لا
1: اشوف
0: لا لانه صراحه
1: من شكلك كذا كم تعطيني
0: طيب خلينا نشوف قد ايه بيعطوا
1: عشان حسيت اني بديت اشهيب يا اخو
0: واشوف سمعتكم السيئه معلش انتوا انتوا مواليد شهر 6
1: ايه؟
0: لكم سمعه مش لطيفه
1: شهر ليش يعني ليه يعني
0: اسمعوا الرجال اكثر من البنات
1: اي اكثر
0: يعني بكتير. اوكي الجوزاء معروف من الـ الـ الابراج اللي افشوا مودي
1: مشاكل علينا انت ما تعرفين انه انا بس يعني احد يسال عيد ميلادي انا ابدا اتوتر انت مواليد شهر كم ها شهر 13
0: اي شيء
1: اي شيء غير لا لانه اول ما يعرفون هذا الشيء يتغير التعامل
0: معهم
1: والله يتغير التعامل
0: لا انا شوف يعني انا واحدة هاي الابراج لا تعني لي ولا صفات الاشخاص ولا والتنين زبطين مع بعض هيك هلا في ناس الموضوع بالنسبه لهم ماشي بس انه يعني لاول مره في حياتي بشوف برج شو ما نحكى عنه صح
1: انا قلت الحين توقف معاي
0: لا لا, لا لا لا بعدين عن جد الشباب اكثر من البنات هلا عشان ما نروح بعيد انا بنتي جوزاء ماي بيست بيست بيست بوس في الدنيا ومديرتي كانت وصاحبتي نسرين برضو جوزاء بس لا اقول لك اني بعاني معهم ما عانيت بس اشتغلت مع جوزاء رجال لا هذا شعوري هذا شعوري لسه انت في مرحلة الاكتشاف كريم
1: اي لسه عادك ما تعرفيني صح
0: لسه بدنا نكتشف
1: موريتك الوجه الثاني حرفيا حرفيا
0: فخلينا نشوف المستمعين شغلتين يحذروا عمرك وهل عن جد برج الجوزاء سيء السمعة زي ما هو طالع عليه ولا يا حرام مظلوم
1: والله مظلوم يا جماعة حتى شغلت لكم أغنية حزينة

0: نفسنا بعض
1: يي برج الجوزاء. هلو صباح الخير.
2: يا صباح النور. يعني بعثت المسج وتمنيت ما تتصلي لي على سام ما تطلع
1: الصباح. لا ما هو الصراحة ما فيك تبعتي مسج بهذه القوة. كريم قاعد أصلا منار كريم أصلا بس هيك مصدوم مصدوم من المسجات اللي عم توصل. شو قولي
2: تقدر الأغنية الانهيار قبل ما يوصل المسج تبعي يعني الحمد لله يعني.
0: شو خبريني عن تجربتك مع برج الجوزاء؟ أحلى لا صح ولا لا؟
1: أحلى ليلة.
0: أحلى ناس.
2: هو أحلى ليلة فعلا كل نص ساعة بتكون مع شخصية مختلفة.
0: طيب شو كانت بنت ولا ولد يعني؟
2: والله يعني الحمد لله من الناحيتين.
0: أوكي جميل جدا. إحنا نغطي كل
1: الجهات. أنا حاسة عم بتعاني بصمت.
0: نعم.
1: ما مدى قرابة الجوزاء في حياتك؟
2: قريب جدا جدا يعني ما بدناش نحكي علشان الحفاظ على العائلة الاسرية
1: طبعا. على استقرار على استقرار العائلة. طيب اسمعي توب 3 صفات حلوة بالجوزاء وتوب 3 صفات الله يعيننا بالجوزاء.
2: لا هو يعني ما بعرف انه اذا في توب 3 يعني اشي حلو بس حنحكي. لا يعني اكيد ما تستمعي واضح انه اسمي. انا ما شفتش اي حاجه حلوه.
0: اصبري صلي على النبي. طولي بالك شوي. اول شيء شو اسمك انت؟ راسه رساله بس
2: بيني وبينك والله يعني بس انه
1: مو قادره.
0: طب شو اسمك؟ صلي على شو اسمك؟
1: ما بقدر لسه هيك بدي اقول لك ما بقدر اقول اسمي
0: ما بقول لك اسمي حتى. طيب حسميكي شو؟
1: هي هي على فكره يعني واضح انها مجروحه من تعبانه.
0: حسميكي مجروحه مجروحه. اسمعيني مو بكل الجوزائيين نفس الشيء على قولة هبة. في جوزائي مكتمل قمر مكتمل
1: عن جد. في جوزاء يعني
0: في جوزاء هلال بس يعني
1: في جوزاء ريحة الجوزاء.
0: أيوة ريحة.
1: أوكي فهي أنت واضح عندك القمر المكتمل.
0: نعم أنا لوحس الأخير أنت قابلتي في جوزاء.
2: أنا النزل الأخير كان معي يعني.
1: خلاص وصلت لاستيج.
2: يعني
1: طيب يا ستي ما في شيء هم حلو بس أتليست خلينا نشوف الثلاث أشياء اللي متعبة بالجوزاء.
0: حتتفنن الحين.
2: لا عن جد والله هو صدقا مثل ما قالت هبة هو من أكثر الأبراج اللي قد ما تحكي عنه هو عن جد تقرأ هيك تصفن لو عن جد هذا الإشي. برج بشخصيتين رسميا يعني نص ساعة الأولانية بتكون معاه بشخص عادي بدخل الغرفة بطلع بتلاقي شخص تاني ما بتعرف انت ما نفسك تحكي من المقطع
1: صح
2: ما بتعرف مين اللي كان
1: مين كان قاعد معي قبل شوية
2: مين اللي طلع ما بتعرف.
1: بس احذري شو بحس مع الجوزاء everything should be documented يعني كل شيء لازم يكون لا مكتوب.
0: واتساب واتساب
1: واتساب بات ايميلات مسجات
2: لازم تثبيت.
1: لا عن جد لازم تثبيت
0: والله يا جماعة ما في أسهل مننا. في حاجتين رقم واحد أكلت ولا لا رقم اثنين نمت ولا لا بس.
1: لا على فكرة كل الدنيا أكلت ولا لا ونمت ولا لا عن جد
0: خلاص خلاص خلاص شكرا لك.
1: مجروحة مجروحة
0: يعطيك العافية.
1: بس أنا نكس رح أقول لك أحلى ثلاث أشياء بالجوزاء.
0: أيوة
1: وأبشع ثلاث أشياء بالجوزاء.
0: عيد ميلادي يا أخوان.
1: بس الصراحة المستمعين مشتركين الجوزاء بحالهم.

0: في الإمارات هناك دائما مكان جديد يستحق أن يكتشف وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. العربية 99 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادئة ومن المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة. رحلات قصيرة وذكريات طويلة وتجارب استثنائية تعكس أرقى معاني الضيافة الإماراتية. خلال هذه الحملة سنمنح مستمعينا فرصا للفوز بإقامات مميزة في أجمل الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية داخل الدولة. جهز حقيبتك، حضر قائمة أغاني الطريق وانطلق في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات. استمع إلى العربية 99 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد. إعادة اكتشاف الإمارات من علامات الشائع التجارية، حيث يمكنك الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 180 ألف درهم من علاماتك المفضلة، بما في ذلك برايمارك، باث أند بودي ووركس، شيك شاك وغيرها الكثير، وذلك بفضل برنامج الولاء أورا.
1: أنت بأي مدرسة بتدرس؟
2: مدارس دبي.
1: يعني مدارس موجودة في دبي؟
2: لا، مدرستي اسمها مدارس دبي.
1: شو أكثر إشي بتحبي مدرستك؟
2: إن عندنا طلاب في المدرسة من كل الجنسيات.
1: طيب أنت مبسوط فيها؟
2: أيوة، مدرستي حلوة قوي.
3: التسجيل متاح لجميع الجنسيات في فروعنا الثلاث. زوروا مدارس دبي في البرشاء والخوانيج وند الشبا.
4: افتح حسابا جاريا أو حساب توفير مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد إضافي يصل إلى 6.25% سنويا. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو تصلوا على 600-56-5551. تطبق الشروط والأحكام.
0: سيارة جيتور داشين جديدة، عمولات ذهبية أسبوعية وجوائز نقدية يومية بانتظارك مع تطبيق الأنصاري للصرافة. حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
5: درجة الحرارة وصلت ل 30 درجة مئوية في دبي والشارقة.
6: هذا الصيف وفر أكثر مع العربية للطيران. اكتشف المالديف، إيطاليا، المملكة المتحدة، تايلاند، ألمانيا وغيرها الكثير بأسعار مخفضة تبدأ من 499 درهما فقط. سارع بالحجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: الباب.
1: هو أسلوب حياة متكامل بيجمع ما بين الثقة بالنفس، بيجمع ما بين الحياة الاجتماعية الحلوة، والأهم بيجمع ما بين الانضباط الجسدي والنفسي. على فكرة أنتم برج الجوزاء ممكن يفيدكم المكان
2: اللي ممكن صح؟
1: يعني أي ستريس عندكم، أي تردد في اتخاذ القرارات، أي انفصام في الشخصيات، ممكن على فكرة تحلوا الموضوع.
2: صح. صحيح.
1: اليوم بدنا نقول صباح الخير لفرح اللي صارت معنا باستوديو العربية 99، وهي المؤسس والرئيس التنفيذي لواحد من أجمل الأفكار الموجودة بدبي، استامينا 11.
2: صباح الخير فرح.
1: صباح الخير فرح.
2: أهلا وسهلا نورتينا.
3: Happy birthday كريم.
2: Oh, thank you so much فرح.
1: تعال عنا شوي عشان نساعدك نحسن شخصيتك.
2: يا ريت والله. أنا رحت على استامينا 11 ياما مرات، وكنت دائما أزعل اللي أنا وصغير ما سويت الحاجات هذه.
1: Is it too late?
3: It's not too late. أبدا يعني كريم.
2: أنا في الظهر فرح أقول لك already مفكرت بالموضوع.
3: بلاتس تشتغل على الموبيليتي عندك.
2: نعم.
3: بس هو شوف، مركز ستامينا 11 هو مركز رياضي بنبض بروح الأطفال.
1: واو.
3: أسسنا المركز لأنه لا يكون للأطفال ولا يأسسهم لقدام، ويعطيهم لكل أم ولكل أب عم بيدور على محل يقدر يستثمر وقت أولاده بطريقة بناءة، بطريقة إنه تساعدهم بكل ترانزيشن بمراحل طفولتهم من طفل لتينيجرز لأدلتهود. ستامينا 11 ما بتقعد، عمانا بنشتغل دائما لنطور من نفسنا، لنطور من الأطفال. هو مركز رياضي تدريب مع هدف، مش بلا هدف. في مسابقات محلية بالتعاون وتحت رعاية مجلس دبي الرياضي، مننظم مسابقات الجمباز المحلية، وصارت عم تستقطب مشاركات كمان دولية. عم مننظم كمان كامبات محلية وخارجية وانترناشنال. ليش؟ لأنه كمان بدك تشوف الأطفال إنه كيف بده يقارن نفسه مع worldwide، مش بس إنه والله إحنا محليا إحنا نشوف حالنا نقيم نفسنا، لأنه كمان بنعمل reflection لنفسنا إحنا وين وصلين، لوين بدنا نوصل، بدنا نمهدهم كمان للجامعة. أنت لما بتحط ابنك أو بنتك بمركز رياضي عماله بلفلك عليها 360، عم بتطلع أول إشي مش بس في التدريب، التدريب في عليه reward system، في reward على discipline، في reward على skill accomplishment، في tokens عم تنعطى لكل طفل. هاي tokens داخل المركز ممكن تاخدها أنت وتعمل فيها exchange لproducts، لأشياء من الكافيه. فأنت هون بدون ما أنت تعمل كتير effort عم تعمل rewiring، أنت you are rewarding الأفورت بطريقة بناءة وصحية مع كل الضوضاء اللي عمالها عايشينها.
1: صح. نعم.
3: بدك شوية تفصل هالولاد من السكرين، من الكنكشن تبع السوشيال ميديا وكل الملاحقات،
1: العالم الافتراضي اللي هم عايشين فيه. هو ما بنحكي انه هو عالم حقيقي ابدا. نعم. اولادنا بعالم تاني يعني. فرح، وانت اليوم عن جد عم تحكي عن شغله زي ما قلت كريم، احنا من الناس اللي دائما لما بنحكي عن شغله عن جد بنحب قبل نروح نشوفها ونجربها ونشوف قديش اولادنا ممكن يكونوا انفولف بالموضوع. وانا من الناس اللي زرت ستامينا 11. انت فرح بانيه كوميونتي كامل، يعني انت لما عم تحكي هو الولد من عنا ببلش يبني شخصيته وتزيد ثقته بنفسه، بس انت قدرتي تبني كمان رابطة كتير حلوة، لانه احنا كأمهات واحدة من التشالنجز اللي كتير كبيرة عنا، اوكي انا بدي ابني اعمل اكتيفيتيز، بس كابوس الروحة والجيبة وشو بدي اعمل وقت او كيف بدي اقضي وقتي وهو عم يعمل الكلاسز تبعونه. فانت بناتي كوميونيتي كامل قدرتي من خلاله تقوي العلاقة بين الاهل. خبرينا اكتر، الاهل قديش انفولد بستامينا 11؟
3: هلا في عندك الام العاملة، الاب العامل، في عندك الام الرياضية، في عندك الام اللي بدها تحرك، لانه في عنا حتى كمان اهل عم بغاروا من اولادهم، عم بيعملوا هاند ستاند وكارت ويلز وعملهم بدخلوا بالجيتوتسو. حضرنا لهم محل سميناه thinking pod أو working pod. عندك meeting، عندك شغل، بتقعد بتشتغل، انت تتفرج أولادك، اللاي أوت تبع المركز مفتوح. ما في شيء مخبى، it's an open layout. فيك تتفرج على ابنك وهو عمله بتدرب، وانت فيك تعمل الميتينج، فيك تشتغل. ما عندك ميتينج، في عندك وقت فراغ، استثمره أنت كمان بطريقة صحيحة، فوت على البيلاتس كلاسز أو فوت على الجوجوتسو كلاسز أو فوت على الأدل كلاسز. ففي كمان هو مزبوط مركز متخصص للأطفال بس ما نسينا الكبار كمان، فالكبار فيك تعمل فيتنس كلاسز كمان عنا.
2: يا سلام. طيب أنا سمعت أنه في تعاون ما بين مؤسسة جليلة وستامينا 11 بحيث أن الأطفال اللي موجودين هناك يقدرون يرجعون شيء للمجتمع وأيضا يدرسون شيء في أنفسهم، فخبرينا أكثر عن هذا التعاون.
3: أكيد التعاون مع جليلة جاي من منبع أنه ضروري يكون في عطاء، مش بس المالنا بناخد، وكمان لما تكون أنت في مركز متخصص للأطفال كمان بدك إياهم أنت، هم يمكن ما يشاركوا أوكي، بس عم بيشوفوا هذا الكولابوريشن، عم بيشوفوا هذه الـ giving back movement. في أطفال they would appreciate إنه أنت لما بتعطي. هلا في عنا merchandise، أنت لما بتشتريها بتروح directly الـ proceeds للجليلة، طبعا الموافقات مأخودة وكلها in place.
2: جميل.
3: في كمان تعاون تاني مع Duke of Edinburgh Award، هذه جائزة معتمدة دوليا بتساعد بالابليكيشنز للجامعات في المستقبل. هلا الديوك اوف ادنبرا كمان بتشتغل على بناء الشخصية، على الاندبندنس، انت فيك تغطي الريكويرمنتس تاعت الديوك اوف ادنبرا بمركز ستامينا 11.
1: وقد ايه دائما بنحكي احنا يا ريت حدا قالنا عن هالموضوع قبل، يا از ات تو ليت اني اعمل هاي الامور. فاليوم احنا عن جد فرح، اليوم 10/6 الاولاد almost تقريبا ضايلهم between 15 to 20 days maximum، وبتبدا الكابوس الاكبر في حياته الاهل وهو
2: عطلة
1: الصيف. شو ممكن يعملوا بستامينا 11 during summer؟
3: فيكم تريحوا بالكم، تودوا اولادكم عندنا، عندنا بوت كامبس من الساعة 9 للساعة 2، وفي عندنا كلاسات كمان ماشية، وفي عندنا بوت كامب للجم وباركور وجيمناستكس، ودمجين اكثر من سبورت بنفس الوقت، وفي كمان بوت كامب للجوجوتسو للي بحب يعمل جوجوتسو كمان. هلا برضو في كمان افترنون كلاسز، فيعني مغطينا لكم اياها
1: كاملة
3: كاملة،
1: مدرسة داخلية حاسة. وهذا حلم أي أهل، إنه نبعث من 9 الصبح يبعثوا لنا يوم دومينامو نحمم ومنه.
2: لا وفعلا أنا يوم كنت أروح هبة وأشوف الأطفال خصوصا الشباب الصغار، يوم كنت أشوفهم والله قد إيش I was impressed. رقم واحد الولد ما شاء الله عليه، أقول لك ما شاء الله تبارك الرحمن، متعافي وهاند ستاند ويوريني حركات، أنا أقول
1: ما شاء الله.
2: طيب اسمع أنا كمان عندي حركة.
3: تعرفوا إنه الصاحب ساحب،
2: صح فعلا مليون بالمئة.
3: أما أنت ما تكون بدك تطلع شوي من ال يمكن الأشياء المفروضة علينا، إنه جو المدرسة أو جو الحي، مركز 7-11 هو مركز رياضي فيه الألمنس الصح لأنت لتشوف شو أحلى من الرياضة لما تجمع الأصحاب.
2: صح عن جد، التأثير الإيجابي اللي يوم كلهم حولك
1: أصلا الفايبس بتكون غير، الإنرجي تبعتهم بتكون غير. نعم. بتحس إنه الأولاد هلأ في شغل كتير فرح الصراحة حلوة أنا سألتك إياها، لأنه كمان هلأ بهمنا إنه كل البيرنتس اللي عم يسمعونا يعرفوها. أنا ابني مثلا أو بنتي هم مش ناس بروفيشنال بموضوع الرياضة و they are not interested، إذا استامينا 11 still هو المركز المناسب لهم ليجي يجربوا؟
3: أكيد هي موجودة استامينا 11، لا إنه أنت شوفي you could AI anything بس إنك أنت تشتغل على نفسك وعلى صحتك الجسدية هاي ما فيك، بدك تحط effort.
2: صح.
3: فإنه أنت قاعد عم بتأسس ولد للفيوتشر، أنت عم بتأسس بكرة رح يشكروك، it's an investment for life.
1: صح صراحة فعلا. هاي شغلة عن جد، وهذا الشيء اللي عن جد اليوم عم بيخلينا نركز على هاي الأشياء. أنا بقول الحمد لله الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص سهلت موضوع كونسبت للرياضة بحياتنا، ففرح عن جد نقول لك well done. الحلو إنه أنت أم وطلعتي بهاي الفكرة لأنك أم، فاستمنا 11 أكيد بدنا نقولكم بإنه بتعرفوا تفاصيل أكثر بعد شوي، رح تنزل انترفيو عنا على السوشيال ميديا، رح نعمل تاج لحسابهم وانطلقوا بعديها لتريحوا حالكم خلال فترة الصيف. فرح شكرا كتير لك، كل التوفيق،
2: نورتينا فرح.
1: شكرا لك،
2: يا هلا وسهلا. قلوب اسأل شو بدك.

0: تحلم بسيارة فاخرة؟ ذهب أو جوائز نقدية؟ أرسل الأموال الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب للفوز بسيارة جيت أور داشينج، بالإضافة إلى عملات ذهبية أسبوعياً وجوائز نقدية يومية بقيمة 1000 درهم. يسري العرض حتى 14 يونيو، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة اليوم.
1: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
2: أنت بأي مدرسة بتدرس؟
3: مدارس دبي.
2: يعني مدارس موجودة في دبي؟
3: لا، مدرستي اسمها مدارس دبي.
2: شو أكثر إشي بتحبي مدرستك؟
3: إن عندنا طلاب في المدرسة من كل الجنسيات.
2: طيب أنت مبسوط فيها؟
3: أيوة، مدرستي حلوة قوي.
4: التسجيل متاح لجميع الجنسيات في فروعنا الثلاث. زوروا مدارس دبي في البرشاء والخوانيج وند الشبا.
5: في موضوع مهم بكلمك فيه.
6: شو مسوي أنا هالمرة؟
5: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح من نوايد.
6: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%. ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد. احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملاً لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
0: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا، وهواتف آيفون شهرية، إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
7: الساعة في استديوهات العربية 99 وصلت ل 7:38.
8: خلي فلوسك وفلوس عيلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر، اصرف واستثمر بذكاء أكتر. بدك تعرف أكتر؟ زور الموقع wio.io. حركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
9: خلينا ننتقل بشكل سريع إلى غرفة العمليات في شرطة دبي مع سعاد النعيمي لنعرف آخر أخبار حركة الطريق.
10: حاليا نصب عليكم الخير اختي هبه ومستمعي الاذاعه العربيه. نشاهد من خلال كيت مراقبه مع متابعات دوريتنا الامنيه ومكتب الضابط مناوب الزحمه المروريه مستمره من الشارقه دبي في شارع الاتحاد ومستخدمي نفق النهده والمتجهين في القياده العامه لشو دبي. شارع الشيخ محمد بن زايد تبدا الزحمه المروريه من الشارقه دبي من الجزء الاول للثالث، وعلى امتداد شارع الشيخ محمد بن زايد المخرج المؤدي الى شارع راس الخور يشهد كثافه مروريه من جسر بوكدره باتجاه شارع الخيل المؤدي الى شارع الكوز وجبل علي والعاصمه ابو ظبي. اما شارع الامارات تكون الزحمة المرورية من الشرق دبي من جسر الصدعة بالشارقة باتجاه المخادمة شارع العياط والعمدي والعوير وأيضا إلى دوار مطار المكتوم وباتجاه أبو ظبي. في الختام تنذكر الأخوة السائقين بالحذر لفجآت الطريق لتحويل مسار إلى آخر أو إغلاق حارم الحارات. رافقتكم السلامة أينما كنتم وفي الإشكال إذاعة العربية.
8: هل تبحث عن مكان يجعل الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب هو ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: طلع في اعياد ميلاد مو بس انا
1: بس. وما تفكر انه احنا نسينا افضل ثلاث صفات بالجوزاء واسوأ ثلاث صفات بالجوزاء. شو بتحب نبلش الافضل او الاسوأ؟
0: انا نسيت، خلينا ننسى الله يرضى عليك.
1: لا ما رح ننسى، خلينا نبلش بالاسوأ هيك بحس. شو رايك
0: نبدا بالاسوأ؟
1: مع انه هم معروفين يعني، مش ضروري نذكركم فيها. يعني مثلا في مثال واحد من المستمعين بعت لنا انه انا اليوم عيد ميلادي ومش طايق حالي. أفا. هذا مثال صغير على الجوزة.
0: ليش كذا؟ لا انت تلعب بفريقنا ولا فريقهم اخوي؟
1: طيب اقول لك اوكي، اسوأ ثلاث صفات في الجوزة: متناقض، اوكي، بمل بسرعة. And this is so true.
0: كلام فاضي.
1: Like very true.
0: كلام فاضي.
1: ومتقلب المزاج.
0: مين اللي قال الكلام؟
1: تخيل انه هالثلاث صفات يكونوا في واحد: متقلب مزاج، متناقض، وبمل بسرعة.
0: أشرة درانا وين هاي؟
1: مي بتقول أنا اشتغلت مع الجوزاء، أوكي، كان يعني موظف عندهم، تحكي كانت دايما الله يعين مرته، إذا إحنا جننا شو رح يعمل بمرته؟
0: والله إحنا عسل بالعكس. هذه نهى تقول كل سنة وأنت طيب كريم. أنا أيوة. جوزائية زيك ومعترضة على الاتهامات هذه، كلنا معترضين.
1: على فكرة البنات كتير بيختلفوا عن الشباب. قلت لك أنا يعني في بنات في حياتي جوزاء، لا أوكي ممكن تعاني القليل من المودية.
0: نعم
1: أوكي، بس لا لا لا لا لا.
0: واضح أنه تجاربك مرة حلوة مع الجوزائيين.
1: بس رح أحكي لك والله فيكم صفات حلوين. طيب أيوة
0: حلوة.
1: أول شيء أنه أنت شخص سريع البديهة، يعني الجوزائيين يتميزون بأنهم سريعين البديهة، وصراحة this stick يس موجودة عندكم. اجتماعيين يعني الناس تحب تقعد معكم، تحب تحكي معكم. نعم. ما بعرف وما بيشوفوا شخصية، بجوز بعد بنص ساعة بتطلع شخصية تانية. وثالث شيء الصراحة انتم من الناس المبدعين، يعني اجمالا بمجالاتكم انتم عن جد السبوت لايت عليكم.
0: حالاتنا تغطي على اي شيء ثاني يعني مبدع يعني وسرعة بديهة وعسل وما في منا ورهيب يعني. وأقوى إنسان في الحياة ويوقف
1: بس
0: معك.
1: أنا عمري كريم عمري ما يعني عمري ما تخيلت حالي إنه والله أحكي بهاي الأشياء. بس لكل بنت بدها تتزوج إذا جوزاء أهربي
0: هذا، وهي تقول لي آخر السنة راح نجوزك.
1: أنا راح يعني أدعي لك إنما أسعى
0: ما راح أسعى.
1: ليش بنات العالم والناس اللي مش لعبة.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: حسين في دبي.
1: أشياء أكثر وأكثر بتلاقوها ببرنامج واحد.
2: إنرجي مع ياسمين من الاثنين إلى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
3: هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج الولاء المصمم لمدى الحياة. تسوق وتناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل American Eagle و Bath & Body Works و Raising Cane's وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم واحصل على مزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.
4: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.
5: كان يراقب أول خطواتنا بحذر ويحبس أنفاسه مع كل خطوة، وعشان هالمناسبة الغالية فلاورد يشارككم الاحتفال بالشخص اللي آمن فينا وبأحلامنا قبل ما نعرفها. هو اللي دايما موجود في وقت الحاجة، يدعمنا بصمت وبدون ما ينتظر شكر. في 21 يونيو يستاهل تحتفل فيه، صار الوقت نرد له جزء من هالسند. عبر عن محبتك بهدية ليك فيه. حمل تطبيق فلاورد واكتشف مجموعة هدايا يوم الأب الآن.
6: تجربة تعيشها لحظة بلحظة تبدأ من فلاي دبي. دروب كثيرة وأحلام مختلفة تبداها نفس اللحظة. هني رحلتك تصير قصة تبدأ من فلاي دبي.
2: افتح حسابا جاريا او حساب توفير مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد اضافي يصل الى 6.25% سنويا. تفضلوا بزيارة nbf.ae او اتصلوا على 600 56 5551. تطبق الشروط والاحكام.

0: صوت بلا صورة.
1: حدثت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مناهج التدريب الخاصة بالمتقدمين على رخصة القيادة لفئة المركبات الخفيفة، بما يتواكب مع التحسينات والتطورات التكنولوجية في أنظمة القيادة بالمركبات الحديثة المزودة بأنظمة مساعدة السائق المتقدمة.
2: حملة المسؤولية المجتمعية قولوا فعل انطلاقا من قناعة راسخة بأن المسؤولية المجتمعية لم تعد مجرد مبادرات موسمية أو التزام مؤسسي تقليدي، بل أصبحت ممارسة فعلية للأثر وجزءا أساسيا من استدامة الأعمال وقدرتها على النمو والتنافسية.
3: في إطار جهود الهيئة السامية إلى ترسيخ مكانة مكتبات دبي العامة بوصفها منصات ثقافية معرفية نابضة بالحياة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: بتوجيهات محمد بن راشد، دبي الإنسانية تستكمل عمليات الجسر الجوي لمكافحة إيبولا في الكونغو. سلطان القاسمي يوجه ببناء سوق تراثي يطل على شاطئ اللؤلؤية بخرفكان. الجيش الأردني يعلن اعتراضه وإسقاط 5 صواريخ أطلقت من إيران.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: نجدد التحية في هذه النشرة الصباحية، أقدمها لحضراتكم فاطمة الملة. بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، سيرت دبي الإنسانية شحنة جوية إغاثية ثانية دعما لجهود الاستجابة الطارئة المستمرة لتفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية عبر أوغندا، وذلك بتنسيق وثيق مع المديرية العامة للحماية المدنية وعمليات المساعدات الإنسانية الأوروبية التابعة للمفوضية الأوروبية. وحملت الطائرة وهي من طراز بوينغ 747 ووفرها جناح دبي الملكي. حملت شحنة متجهة إلى أوغندا تضم نحو 60 طنا متريا من المساعدات الإنسانية والطبية الحيوية مقدمة من شبكة مستودعات الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية التابعة لبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة الصحة العالمية واليونسف. وفي السياق، ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 598 حالة، وبلغ عدد الوفيات 115 حالة. وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بإعادة تأهيل الموقع الأثري على شاطئ اللؤلؤية في مدينة خرفكان وإيجاد مسار بديل للشاحنات العابرة في مدينة الذيد، بما يضمن عدم مرورها وسط المدينة ونقل مقار الدوائر الحكومية في الذيد وتحويلها إلى مبان جديدة ذات طابع معماري مميز.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى آخر أخبار المنطقة والعالم، نبدأها بالكويت، حيث أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي صباح اليوم أن منظومات الدفاع الجوي الكويتية تتصدى حاليا لأهداف جوية معادية وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة. كما أعلنت وزارة الداخلية البحرينية صباح اليوم إطلاق صافرات الإنذار للمرة الثانية، داعية المواطنين والمقيمين إلى الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن ومتابعة المستجدات عبر القنوات الرسمية. وبدورها، أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية اليوم أن أنظمة الدفاع الجوي الأردنية اعترضت وأسقطت اليوم 5 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزرق بمحافظة الزرقاء. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية بترا عن مصدر بالقوات المسلحة الأردنية توضيحه أن عمليات الاعتراض نتج عنها سقوط عدد من الشظايا دون وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، مشيرا إلى أن الفرق الهندسية تعاملت مع مخلفات تلك الصواريخ لضمان عدم وجود مواد متفجرة داخلها. وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية تتابع التطورات والمستجدات الإقليمية الراهنة، وأنها تعمل ضمن أعلى درجات الجاهزية لحماية أجواء المملكة والدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها، ولن تسمح بأي انتهاك للمجال الجوي الأردني من أي طرف كان. قال الجيش الأمريكي أنه شن ضربات جديدة على إيران يوم أمس بعد أن تعهد الرئيس دونالد ترامب بالرد على إسقاط طائرة هليكوبتر هجومية أمريكية من طراز باتشي خلال الليل. وسع الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية جنوبي لبنان يوم أمس مستهدفا مناطق عدة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بالتزامن مع إصدار إنذار عاجل بإخلاء مدينة صور ومحيطها تمهيدا لشن هجمات جديدة وسط تحذيرات أممية من تداعيات التهجير القسري وتصاعد خروقات وقف إطلاق النار. هذا وقد قتل 11 شخصا وأصيب 44 آخرون في غارتين إسرائيليتين على مدينة صور جنوب لبنان يوم أمس. وكان مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة اللبنانية قد أعلن في وقت سابق أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للهجمات الإسرائيلية على البلاد ارتفعت منذ الثاني من مارس الماضي وحتى يوم أمس إلى 3666 قتيلا و11301 21 جريحا. أعلنت دول غربية فرض حزمة جديدة من العقوبات على جهات وشخصيات مرتبطة بتوسيع الاستيطان وعنف المستوطنين في الضفة. وأعلنت بريطانيا وفرنسا وكندا والنرويج وإسبانيا ونيوزيلندا فرض عقوبات على الشبكات التي تسهل عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة، فيما حظرت فرنسا دخول وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريتش. وقدمت بريطانيا مساعدات مالية وإنسانية للسلطة الفلسطينية وغزة، وحذرت الشركات من النشاط في المستوطنات غير القانونية مؤكدة دعم حل الدولتين. أعلن الجيش الباكستاني يوم أمس مقتل جندي و14 مسلحا خلال عملية أمنية في إقليم بلوشستان جنوب غرب البلاد. وذكرت إدارة العلاقات العامة للجيش الباكستاني في بيان أن معلومات استخباراتية أفادت بوجود مسلحين في منطقة نال التابعة لمقاطعة خضدار في إقليم بلوشستان كانوا يخططون لشن هجمات على مركز شرطة وعدد من المصارف في المنطقة. وأضاف البيان أن العملية شهدت تبادلا كثيفا لإطلاق النار، أسفرت أيضا عن تدمير 4 مركبات كانت تستخدمها المجموعة المسلحة وتفكيك وتدمير عبوات ناسفة بدائية الصنع. وصل رجال الإنقاذ البحث في المباني المدمرة جنوب الفلبين للتأكد من عدم وجود أشخاص عالقين بعد أحد أقوى الزلازل التي ضربت البلاد خلال نصف قرن، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 37 شخصا وتشريد أكثر من 32 ألفا آخرين. وبحسب السجلات الرسمية يعتقد أن 4 أشخاص فقط في عداد المفقودين في مقاطعات الجنوبية القريبة من موقع الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة، لكن مكتب الدفاع المدني الفلبيني أقر بضرورة تفقد عدد من المباني المنهارة والمتضررة بشدة بشكل دقيق لاحتمال وجود ناجين أو ضحايا. في الختام، أعلنت منظمة أطباء بلا حدود أن تفشي وباء الكوليرا في ولاية بورنو شمال شرقي نيجيريا أسفر عن وفاة 74 شخصا وإصابة أكثر من 7000 آخرين منذ بداية مايو الماضي. وقالت المنظمة إن المرض انتشر في 14 منطقة حكومية محلية من أصل 27 في الولاية. ختام النشرة الصباحية، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: اكسترا فايبس برعايه تطبيق الانصاري للصرافه. اكسترا فايبس.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: كله بالوقت المناسب والله يعني. العظيم احيانا انت بتكون هيك قاعد مع حالك بتقول ليش انا ليش ما عم تزبط معي, نفسي يتحقق هذا الموضوع, بتلاقي رب العالمين رتب لك اياها باحلى ترتيب لدرجه انك بتقول لا مستحيل, انا لو كنت بدي اخطط ما كان رح يطلع,
1: ما كانت حتطلع زي كذا ابدا.
0: خلي
1: شباب ما بعرف شلون الله رتبها, عرفت الفيديو ذا
0: وما اجملها ما اجملها. يعني لما بيقولوا لك انه رب العالمين بروح بيجبرك جبر بيتعجب له اهل السماوات والارض, هذا احلى شعور في الدنيا. فعن جد خلي هذا المبدا دائما بحياتك, اللي كان لك دائما رح يكون لك, واللي ما كان لك خلص رب العالمين مش كاتب انه لك.
1: راح اقول لك قصه لطيفه هبه عن تجربتي في الامارات. انا جيت على الامارات ومعايا تذاكر لكندا وقبول من جامعة في كندا مع منحة 100%.
0: لا عم تمزح.
1: لجيم ديفلوبمنت.
0: أوكي.
1: وجيت على الإمارات بإصرار وإلحاح من مين تعتقدين؟
0: آه
1: ما في غيرها.
0: عبير. أختي نعم. والله عجيب عبير.
1: والله ما تروح مكان إلا وتجي تسلم عليه. يا بنت الحلال يا بنت. طيب أنت تعال في السعودية, هي تيجي عندنا دائما.
0: عبير عايشة ومتجوزة بالإمارات.
1: نعم بالإمارات. حتى وقتها كانت حامل بميرة. أول واحدة تخيل.
0: أوكي.
1: فكانت تلح وتصر دائما لا والله راح تجي تسلم علي عندي في دبي, طلعت لي الفيزا سوت كل شيء هي
0: حبيبتي.
1: انا جاي وخلاص في راسي اني انا رايح على كندا
0: وب... جاي اسلم على عبير واطلع
1: بعيش جو ذاك المغترب اللي انا هنا في الجليد اجواء كذا شباب خصوصا دائما يبون يقتربون برا في اوروبا وكندا. اول ما دخلت على المطار صار معايا موقف جدا حلو. رقم واحد الموظف اللي في المطار ختم على الجواز وابتسم لي قال لي حياك. انا قلت له ها
0: انا مو متعود على هاي الاشياء.
1: تتكلم تتكلم معايا انا
0: اخونا سمح انا اللي حياك.
1: ايوه انا اطالع يمينس. والله طالعت يمينس يا جماعه ما ام نات اكزاجريتد. طالعت شكرا شكرا. دخلت على مطار دبي قعدت اشوف حولي, قعدت يمكن يومين ثلاثه كنسلت كل مخططاتي.
0: مبهور.
1: قعدت قلت انا هذا هو المكان اللي لازم اكون موجود فيه.
0: واو كريم.
1: وها انا اليوم يا دبي احدثكم جميعا.
0: الله والله يعني شوف اول شيء
1: كمذيع في اذاعه العربيه
0: عجد يعني اول شيء بدي احكي لك احنا محظوظين فيك, وشغله تانية ما بتعرف كيف خطط رب العالمين, وعن جد هي بتكون احلى خطط واحسن خطط في الدنيا يعني. فعن جد دائما دائما فكروا بهاي الطريقه. بعرف انه احيانا في امور بيكون رح نموت وبدنا اياها تتحقق بس بتلاقي انها هي

0: يتحققت بالوقت الصح. فما تنسوا أبدا هذا الموضوع.
1: لفيت الكون ما في منك ولا حدا زيك، انت زي الفل أحلى من الفل، شانك بسير شو ما بدك، خليني أحبك رح أحبك حب.

حياتي ما كنت تهتم بلا حب بلا هم يا أرض اشتدي ما حدا قدي

0: لدينا أخبار رائعة ومثيرة.
1: رافلز وورلد أكاديمي قادمة إلى الجادة في الشارقة.
2: مدرسة جديدة ملهمة من إنفانتشرز للتعليم تحمل معها 20 عاما من التميز الموثوق إلى مجتمع نابض بالحياة.
0: حرم مدرسي صمم للاكتشاف للإبداع
1: للرياضة وللأحلام الكبيرة.
2: باب القبول مفتوح لشهر أغسطس 2026. اتصلوا على 800-79274.
3: رافلز وورلد أكاديمي الشارقة. ارتقي، اكتشف، انجز، تألق.
4: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. انفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف. امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.
5: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8243392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
6: تحلم بسيارة فاخرة، ذهب أو جوائز نقدية؟ أرسل الأموال الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب للفوز بسيارة جيت أور داشينج، بالإضافة إلى عملات ذهبية أسبوعيا وجوائز نقدية يومية بقيمة 1000 درهم. يسري العرض حتى 14 يونيو، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة اليوم.
7: كان يراقب أول خطواتنا بحذر ويحبس أنفاسه مع كل خطوة، وعشان هالمناسبة الغالية فلاورد يشارككم الاحتفال بالشخص اللي آمن فينا وبأحلامنا قبل ما نعرفها. هو اللي دايما موجود في وقت الحاجة، يدعمنا بصمت وبدون ما ينتظر شكر. في 21 يونيو، يستاهل تحتفل فيه. صار الوقت نرد له جزء من هالسند. عبر عن محبتك بهدية ليك فيه. حمل تطبيق فلاورد واكتشف مجموعة هدايا يوم الأب الآن.
8: في موضوع مهم بكلمك فيه.
9: شو مسوي أنا هالمرة؟
8: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
9: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%. ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد. احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي. تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
10: حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
11: درجة الحرارة وصلت ل 31 درجة مئوية في دبي والشارقة.
12: هذا الصيف وفر أكثر مع العربية للطيران. اكتشف المالديف، إيطاليا، المملكة المتحدة، تايلاند، ألمانيا وغيرها الكثير بأسعار مخفضة تبدأ من 499 درهما فقط. سارع بالحجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: هيا بنا نكتشف الإمارات الحبيبة مع كامبين إعادة اكتشاف الإمارات. راح نشيركم للبر، راح نشيركم للبحر، راح نشيركم للمدينة، وين تبون تسورون راح نشيركم معنا.
1: أكيد راح تكون عندنا ستيكيشنز بتعقد لكل المستمعين، ألاف الستيكيشنز اللي راح نعطيها خلال هالأسبوع على كل برامج العربية 99 كريم.
0: خطين على ألاف مثل ركز معايا عزيزي،
1: مثل ما قلت عن جد this is the right time إنه نرجع نكتشف الإمارات بكل شيء حلو فيها، بجبالها، بشواطئها، بمطاعمها، بكل الأكتيفيتيز اللي موجودة فيها. ليش؟ لأنه إعادة اكتشاف الإمارات بالتعاون مع برنامج أورا، برنامج الولاء المميز اللي من خلاله بتكسبوا نقاط وبتستمتعوا ببنفتس بتعقد بمحلات مختلفة من ضمنها برايمارك، باث أند بادي وركس، H&M، ريزن كينز وغيرها الكتير.
0: كلش.
1: كيف ممكن يشاركوا معنا؟
0: كلش إخوان، بعتولنا على 404 أو على تطبيق ARN Play أو حتى على الواتساب 04-871-55-22 UAE مع أسماءكم الثنائية وبس.
1: هذا هو المطلوب منكم.
0: That's all you need to do. بس
1: UAE مع اسماءكم الثنائية على 404. الكمبيوتر رح يختار واحد من المستمعين اللي يطلع معنا على الهواء. رح نشوف جائزته على الشاشة عندنا، وكمان رح نعطيه فرصة تانية مع أورا أبليكيشن لنشوف إذا رح يكون في عنده فاوتشر بقيمة 500 درهم أو لا. كريم، بدأ العد التنازلي لإجازتك.
0: نعم.
1: أوكي، في بلانز واضحة عندك ولا
0: ناتية؟ في 600 بلان ولا واحد راضي يضبط. انت اكبر شخص عارف باللي انا قاعد اعاني منه.
1: ادعوا له، ادعوا له والله. شوفوا هلا بيوم عيد ميلاده لكريم
0: بدنا ندعي له
1: انه اوت اوف 600 بلان يا رب بس بلان واحد
0: يضبط، يضبط. بس واحد بس،
1: بس
0: يضبط.
1: بس بس شوف، بس انا رح احكي لك شغله، طالما ولا بلان بايدك وكله بايد رب العالمين، صدقني ذا بيست ون هي اللي رح تمشي.
0: لا اعتراض، لا ترى لو ما مشى احد عادي.
1: لا لا لا لا ان شاء الله،
0: هني
1: لا لا لا لا ان شاء الله ان شاء الله بتمشي. دونت وري، دونت وري، دونت وري. بس السؤال بيقول،
0: نعم،
1: هلا انت جديد بالشغل، يعني لما بنحكي عن اي حدا اقل من 5 years تعتبر جديد بالشغل، صح ولا
0: صحيح؟
1: لا
0: صح.
1: سافرت وطلعت اجازه،
0: نعم،
1: بعثت لك انا واتساب بالاجازه،
0: ايه،
1: مش لانه انا انسى يعني، بعث لك يا سيدي مديرك نقول واتساب بالاجازه، حيكون لك اكسس على الواتساب ولا لا؟ عايش لعيونك. بتحب تفكر، بتحب أعطيك وقت؟ طيب نفس السؤال لكم، لأنه إحنا يعني بدي أحكي أنا ليش موظفين جداد، لأنه الموظفين اللي بعد فترة ببطل سائل عن شيء عليكم وعلى شغلكم وعلى شغل. بس الجديد شوي بيكون متوتر. حترد ولا ما حترد بإجازتك على 404؟

0: خلص أخذت وقتك، حترد ولا ما
1: فكرت
0: حترد؟
1: فكرت في الموضوع.
0: قول
1: فكرت الحقيقة. في الموضوع بقعد تايبينج فهمتي على الواتساب حتى
0: يا الله أنا
1: تايبينج
0: على فكرة بس هلأ كأنه يعني ما بعرف احترموا معلومات التكنولوجية شوي.
1: نعم.
0: ما عاد حتى التايبينج يبين يعني إنه مثلا أنت يور تايبينج في ناس عاملة يعني خاصية اللي هو ما تطلع السهمين الأزرق.
1: نعم.
0: فإيفن ذا تايبينج ما بيبين تخيل. فأنت يعني قاعد تايبينج عشر ساعات
1: ما شاء الله ركزتي في الأمور هذه متعبوش
0: لأنه انصدمت كريم. أول مرة صارت مع حدا صراحة بيشتغل معانا.
1: أوكي
0: أوكي فأنا I was like كيف وصلتني المسج من غير ما أشوف تايبينج. بعدين رجعت شفت والله في حدا تاني
1: صح ما عاد زي زمان التايبينج تطول
0: ليش هيك حاسة إنه لازم لا حاسة كمان إنه إحنا لازم نكون غامضين زي الناس تاني. نعم. ليش إحنا كل إشي يعني ورقة مبينة بيضة كل شيء سهمين زرو
1: كل شيء
0: أونلاين تايبينج
1: حضور عادي ما عندك أي مشكلة
0: it's too much على فكرة لازم نعيش الدور شوي. بس خلينا نقول صباح الخير لأسامة اللي موجود معنا على الهواء. صباحه أسامة.
2: صباح النور يا هلا.
0: شو رح ترد بس في عندك شروط؟
2: لا ولا برد ولا بعد التثبيت باخذ
1: غير رأيي
0: قال بعد ما يتثبت بعد ما تخلص من شو اسمه
2: بعد التثبيت حصاها طبعا قبل التثبيت طبعا غصبت عني بدي ارد
0: يعني زي الشاطر لا هو الصراحة قبل التثبيت زي الشاطرين بدك ترد بس بعد التثبيت
2: زي التوتو
0: ايوه بس بعد التثبيت شوف بدك ترد بحسب عدد السنين
2: والله بعد التثبيت اسمعي انا منه علي يعني بدلت كثير بحياتي شغل بعد التثبيت اذا بكون باجازه يعني برد بس بعد فتره برد يعني ما برد بديتلي يعني
0: اوكي حلو والله هاي. طب بس اسمع يعني علمت حالك ولا انت فروم داي 1 اخذت هذا القرار انا باجازه خلص بدهم يفهموا انه انا باجازه
2: انا هذا حقي بالنهايه تمام انا اوت اوف بزنس ناو خلص لازم انا اكون برا الموت كله كامل طلعت تمتى يبعث لي مسج عندك كومبلين يبعث لي ايميل عندك كذا ما انا خلص ما يعني تخيلي لو انا عندي ترمينيشن ما بقدر يحكي معي انه انت مترمن الا لما ارجع على راس عملي
0: حلو مترمن
2: ايوه يعني لو انا ترمينيشن يعني ما بقدر يقول لي انت ترمينيشن
1: ترمني لما ارجع
0: ايوه بالضبط ترمني لما ارجع
2: ايوه عكر مزاجي لما ارجع
0: هو بتعرف شو انا اللي لفت نظري انه في كتير ناس لما بتحكي معاهم بموضوع انه خاصة اللي خلينا نقول زي ما قلت انه اللي قطعوا فترة بالشغل وخلص صاروا عارفين يعني اول انت بتكون بدك تثبت حالك وقلبك على الشغل وقلبك على الشركة وزي كأنها شركتك هيك بعدين بتكتشف في بعض الشركات انه انت عايش بحلم او بكابوس ما رح تصحى منه فبصير يقول لك طالما انت قررت you don't have a budget لتجيب حدا to cover me لما اطلع اجازة take it استحمل انه انا طالع اجازة
1: صح
2: بالضبط
0: فيعني
2: اخر فتره المدير صار يعمل هاند اوفر له تخيل ما في باك اب ليك يعني
0: بيعمل بيقعد مع حاله بيعمل اجتماع
1: يعمل هاند اوفر
2: لنفسه المدير يعني تخيل لو انا كابتن كوست يعني بيعمل هاند اوفر لمديرك يعني ايش في
0: طب سؤال لما المدير بيطلع اجازه وصار في شيء يا اخي ارجنت كم تاخذوا ابروفل مين لمين ترجعوا
2: لا بيكون في
0: اكتنج
2: اكيد يعني
0: بيكون في اكتنج اوكي طيب بس حلو حلو اسامه انا بحس هاي الاشياء مع الـ يعني الـ الـ السنوات والزمن كفيل بانه يعلمك كتير اشياء عن جد بي
2: ليش بتبدل كتير شغل بتكتشف انه مش انت لحالك يعني انه هذا الاشي ماخذينه قرار ترى كثير موظفين يعني ما بتسمع عنهم خبر اقسم بالله يعني ابدا
0: صح. تمام
2: اللهم تابع الانستغرام تبعهم نازلين
0: تعرف انهم عايشين
2: وراح عايشين يعني في بساط الريح
0: وهدول المشكلة انه عن جد كل ما كنت مش عامل عجقة وصوت وهيك ماشي حالك وناسينك بس طالما طالع صوتك وعم تعمل achievements هيك لا العين عليك,
1: عليك
0: الصراحة العين عليك
2: بس عودة بتردي بتعوديهم انك انت بتردي بجازتك بصير يستغلوا الموضوع كل ما
0: يا اخي اخترنا طيب شو نعمل احترنا احتاروا الناس يعمل
2: ما تردي
0: طيب خلص وقف من اسامه من عندك
2: بما انك ترد لانه ما من حقك انك ما تردي ترى يعني عادي انت اذا بعد الساعه 5 قانون العمل والعمال يمنعك انك انت يعطيك
0: هذا درسينا وحافظينه منيح.
1: هذا القانون الوحيد اللي حفظناه في حياتنا
2: برا البلد كلها.
0: أسامة يسعد صباحك، شكرا كثير لك. هلا هل بيقولوا لك عشان انت فعليا يعني هلا زي ما حكى أسامة، الموظف من حقه بحسب قانون العمل إجازة سنوية تختلف أيامها بحسب انت شو شغلك وشو قانون الشركة اللي انت عم تعمل فيه. فبيقولوا لك بأنه حتى يقدر الموظف ياخد مينيموم 80% من البنفت تبعت الإجازة السنوية، انت لازم تفصل فصل تام عن الشغل، يعني لا مسجز لا تليفونات لا ايميل لا لابتوب nothing ولا شيء، عشان تقدر ترجع بطاقة فريش.
1: نعم.
0: اوكي، فيعني هذا بحسب علماء النفس. قدي شغلك بيسمح لك انك تستمتع بهذه المساحة، انت اللي بدك تقرر هذا الموضوع.
1: شو ما رديت صامت تايبينج من اول انا تايبينج
0: حتضلك 3 ايام تايبينج صح؟
1: ليه خلاص يقولوا سيبوا سيبوا ما ينفع
0: خصبوا ايجاد. لا شوف احنا حرام عشان يعني نحكي الذمة والضمير، انه احنا في مكان اجازه يعني اجازه خلص يعني اتس لايك اوفر على فكره،
1: صعب انه تجيك رساله او شيء الا اذا شيء من جد ارجنت يعني شيء.
0: لا انا صراحه احيانا بكون مثلا انه عندنا حدا طالع اجازه فبحكي لللاين مانجر تبعنا طب ابعث له هيك، لا لا هي مدير اجازه
1: صح،
0: بس بكون انا يعني
1: صح
0: فاعرف اذا في حدا بيهوي بكون
1: انت يبقى اجازه طالع جاي مرضان تعالنا.

0: ليلة واحدة تفصلنا، أكبر بطولة كرة قدم في العالم تنطلق غدا ليلا، وكل مباراة وكل هدف وكل لحظة حاسمة أصبحت قريبة. وجهة الجماهير بدعم من رويا بانك وبالتعاون مع روكسي سينما.
1: في المستقبل بترمس تطبيق البنك وينفذ لك معاملاتك المصرفية. في المستقبل تستثمر وتتداول في الأسواق المحلية والعالمية من تطبيق واحد. وفي المستقبل ما تحتاج تروح الفرع. بس خلنا نخبرك شيء، ليش تتريى المستقبل؟ كل هذا موجود اليوم مع تطبيق بنك أبوظبي التجاري الجديد. خدمات مصرفية بذكاء اصطناعي مصممة لك. افتح حسابك الحين واكتشف جيل جديد من الخدمات المصرفية الرقمية. حمل التطبيق اليوم،
2: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجانا بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جود شات الآن.
3: النمو المستمر للأعمال يفرض أعباء خفية تؤثر على الأداء. أنظمة وبيانات متفرقة، إجراءات يدوية، تقارير متباينة. هنا يأتي دور زوهو، منظمة مؤسسية موحدة تجمع المبيعات والمالية والموارد البشرية والمزيد. برامج زوهو مصممة لتعمل بتناغم منذ البداية لرؤية أوضح وقرارات أسرع. قلص الأعباء الخفية وأدر أعمالك بذكاء مع زوهو. تفضل بزيارة zoho.com أو اتصل على 800 زوهو.
4: كان يراقب أول خطواتنا بحذر ويحبس أنفاسه مع كل خطوة، وعشان هالمناسبة الغالية فلاورد يشارككم الاحتفال بالشخص اللي آمن فينا وبأحلامنا قبل ما نعرفها. هو اللي دايما موجود في وقت الحاجة، يدعمنا بصمت وبدون ما ينتظر شكر. في 21 يونيو يستاهل تحتفل فيه. صار الوقت نرد له جزء من هالسند. عبر عن محبتك بهدية ليك فيه. حمل تطبيق فلاورد واكتشف مجموعة هدايا يوم الأب الآن.
5: لدينا أخبار رائعة ومثيرة.
6: رافلز ويلد أكاديمي قادمة إلى الجادة في الشارقة.
7: مدرسة جديدة ملهمة من إنفانتشرز للتعليم، تحمل معها 20 عاما من التميز الموثوق إلى مجتمع نابض بالحياة.
5: حرم مدرسي صمم للاكتشاف، للإبداع،
6: للرياضة وللأحلام الكبيرة.
7: باب القبول مفتوح لشهر أغسطس 2026. اتصلوا على 800-79274.
8: رافلز ويلد أكاديمي الشارقة. ارتقي، اكتشف، أنجز، تألق.
9: الساعة في استديوهات العربية 99 وصلت لـ 38 دقيقة.
10: خلي فلوسك وفلوس عيلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر، اصرف واستثمر بذكاء أكتر. بدك تعرف أكتر؟ زور الموقع wio.io. حركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
11: شو أخبار حركة الطريق على شوارع دبي خلال هاللحظات؟ زحمات مرورية معتادة ومتوقعة على شارع الشيخ محمد بن زايد، بتبلش تخف عند المخرج المؤدي إلى شارع الرباط. الناس المتواجدة على شارع الاتحاد رح تلاقي كثافة بعدد المركبات، رح تبلش تخف الكثافة عند المولا بلازا. ما عدا هيك عم بتكون الحركة المرورية طبيعية وانسيابية.
10: هل تبحث عن مكان يجعل الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب هو ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: ميسا بتقول أنا بسلم كل شيء بالشغل بشكل مفصل مفصل بالتفاصيل كريم، عشان هيك صار لها 14 سنة ما شاء الله بتطلع إجازة ما برنوا إلا حاجة. نادرا ببعتوا مسجات لأنه مو مستعجل، وبترد عليهم لأنه بكون عارفة مستحيل يحبوا يزعجوني. بس اسمع عواد شو عامل. مرة كان بإجازة وكان دايما يفوت على جروب الشغل تبع الشركة يشوف شو عم بيصير ويساعد من باب التفاني بالعمل. بتفاجأ برسالة من مديرة عم يطلب منه شغلة يعملها بإيده بما أنه هو أونلاين، ولما رفض عاتبه، وهون تعلم الدرس بأنه الإجازة إجازة.
1: ما أنت حرفيا فتحت باب
0: عن جد. لا ما هو بس بقول لك من باب التفاني بالعمل كنت بشيك إذا في شيء محتاجين.
1: المدير دخل من باب.
0: هلا أنا بعرف كتير ناس بتعمل جروب الشغل أركايف لما بتطلع إجازة بتقول لك عشان يعني لا بدي أقعد أكل حالي أشوف شو عم بيصير، ولا خلص الإجازة إجازة يعني.
1: فعلا
0: بما انه عم نحكي عن الإجازة
1: من حيأجز معانا اليوم؟
0: صباح الخير لمحمود.
2: صباح النور. صباح النور عليكم.
0: كيفك شو أخبارك يا محمود؟
2: الحمد لله والله هبة.
0: توقعت انه الكمبيوتر يختارك؟
2: مستحيل. انا قلت لا
3: يعني ليش مستحيل؟
2: بقالي فترة قلت بقالي فترة ببعت ما فيش، بس قلت very lucky الصراحة.
0: صراحة والله الناس اللي عم تربح معنا بهالكامبين اعرفوا انه حظكم بجنن.
1: نعم.
0: لانه كمية المسجز اللي بتوصلنا وكيف الراندمايزر عندنا بيشتغل وبيختار الناس دايركت على السكرين الصراحة خيال. فيلا يا محمود جاهز
1: نبي
0: تشوف؟
1: نبي نشوف ايش راح تفوز معانا يا محمود. جاهز؟
2: ان شاء الله جاهز.
1: يلا بسم الله ننطلق. الستيكيشن راح تكون وين يا محمود؟
0: أنا انتارا صير بنياس آيلند.
1: يا سلام
0: اليم فيلا ريزورتس، متخيل؟
1: العب يا الفيلا بكلها لعيونك يا محمود.
0: ألف مبروك لك يا محمود.
2: ميرسي، شكرا لك وشكرا جزيلا. أنا أظني نحلم بالموضوع ده لغاية ما نوصل إن شاء الله.
0: شفت بقى أنا انتارا صير بنياس آيلند، يعني مش مش مش أي ريزورت أنت ربحت الستيكيشن فيها.
1: بعدنا ما خلصنا على فكرة يا محمود.
2: والله
1: عندك فرصة
0: والله تفوز بفاوتشر.
1: خلينا نشوف ان شاء الله راح تفوز معنا بفاوتشر ايضا من اورا.
0: يا رب.
1: Let's spin the wheel. قاعدة تلف تلف تلف اضل الف انا.
0: واو
1: العشاء بعد العشاء جاهز من شيك شاك.
0: شيك شاك برجر فاوتشر بقيمة 500 درهم من اورا ابليكيشن.
2: مرسي، شكرا لك وشكرا جزيلا. وشو بصراحة انا كل يوم الصبح لازم انتو اساسي عندي، يعني بحضر البرنامج بتاعك والطف برنامج.
0: نعمل لك امتحان ولا لا؟ جاهز؟
2: الوظائف طبعا تحت امرك.
0: انا خايفة اسأل. شكري بنعمل ولا ما نعمل؟
1: خلي خلي فايس فايس
0: ولاب جيسيكا فيرجن. بس محمود
1: بس محمود فيرجن.
0: محمود شو اسم البرنامج بسرعة؟
2: البرنامج صباح مع هبة.
0: صباح مع هبة حلو.
1: ليش لا؟
0: طيب اسمع، احنا الهدف to spread awareness.
1: Yes.
0: اسمه extra vibes. اوكي
2: extra bites.
0: extra vibes.
1: extra bites في شيك شاك راح تاكل ان شاء الله.
0: مين اللي بقدم بسرعة البرنامج؟
2: طبعا هبة وانتو، يعني
1: هبة وانتو. انا انتو. انا صرت تحصيل عصر.
0: هبة وكريم. اوكي بس خلاص محمود انت ربحان، ما تتوتر ما تخاف.
1: خلاص خلاص بالي
2: كريم بس لسه جديد شويه.
1: لا حلو انك عارف اني لسه جديد. حلو اوكي يعني اوكي.
0: حبيت حبيت يا محمود. يسعد صباحك والف مبروك. ما بقى اسال مستمع.
1: مستمع مره ثانيه يا اخوان.
4: في الإمارات هناك دائما مكان جديد يستحق أن يكتشف وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. العربية 99 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادئة، ومن المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة. رحلات قصيرة وذكريات طويلة وتجارب استثنائية تعكس أرقى معاني الضيافة الإماراتية. خلال هذه الحملة سنمنح مستمعينا فرصا للفوز بإقامات مميزة في أجمل الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية داخل الدولة. جهز حقيبتك، حضر قائمة أغاني الطريق، وانطلق في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات. استمع إلى العربية 99 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا، لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد. إعادة اكتشاف الإمارات من علامات الشائع التجارية، حيث يمكنك الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 180,000 درهم من علاماتك المفضلة، بما في ذلك برايمارك، باث أند بودي ووركس، شيك شاك وغيرها الكثير، وذلك بفضل برنامج الولاء أورا. افتح حسابا جاريا أو حساب توفير مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد إضافي يصل إلى 6.25% سنويا. تفضل بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-56-5551. تطبق الشروط والأحكام. شاهدنا موسما استثنائيا جديدا في دوري أدنوك للمحترفين، توج فيه نادي العين بطلا عن جدارة واستحقاق. وفي أدنوك نفخر بتجديد شراكتنا مع دوري أدنوك للمحترفين لثلاث سنوات إضافية، استمرارا لالتزامنا الراسخ بدعم كرة القدم الإماراتية والمجتمع والرياضة وتنمية طاقات الشباب. كما نتوجه بالشكر لقيادتنا الرشيدة على دعمها المستمر وترسيخها لقيم القوة والوحدة وحرصها الدائم على كل من يعيش على أرض الإمارات ويعتبرها وطنا له.
3: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
4: سيارة جيتور داشينج جديدة، عمولات ذهبية أسبوعية وجوائز نقدية يومية بانتظارك مع تطبيق الأنصاري للصرافة.

0: صمت بلا صورة.
1: حدثت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مناهج التدريب الخاصة بالمتقدمين على رخصة القيادة لفئة المركبات الخفيفة، بما يتواكب مع التحسينات وتطورات التكنولوجية في أنظمة القيادة بالمركبات الحديثة المزودة بأنظمة مساعدة السائق المتقدمة.
2: حملة المسؤولية المجتمعية قولوا فعل انطلاقا من قناعة راسخة بأن المسؤولية المجتمعية لم تعد مجرد مبادرات موسمية أو التزام مؤسسي تقليدي، بل أصبحت ممارسة فعلية للأثر وجزءا أساسيا من استدامة الأعمال وقدرتها على النمو والتنافسية.
3: في إطار جهود الهيئة السامية إلى ترسيخ مكانة مكتبات دبي العامة بوصفها منصات ثقافية معرفية نابضة بالحياة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أجدد لكم التحية في هذا الموجز الإخباري. بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، سيرت دبي الإنسانية شحنة جوية إغاثية ثانية دعما لجهود الاستجابة الطارئة المستمرة لتفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية عبر أوغندا، وحملت الطائرة شحنة متجهة إلى أوغندا تضم نحو 60 طنا متريا من المساعدات الإنسانية والطبية الحيوية. ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 598 حالة، وبلغ عدد الوفيات 115 حالة. أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية اليوم أن أنظمة الدفاع الجوي الأردنية اعترضت وأسقطت مساء أمس 5 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزرق بمحافظة الزرقاء، ونتج عن عملية الاعتراض سقوط عدد من الشظايا دون وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار مادية. قال الجيش الأمريكي إنه شن ضربات جديدة على إيران يوم أمس بعد أن تعهد الرئيس دونالد ترامب بالرد على إسقاط طائرة هليكوبتر هجومية أمريكية من طراز باتشي خلال الليل. قتل 11 شخصا وأصيب 44 آخرون في غارتين إسرائيليتين على مدينة الصور جنوب لبنان يوم أمس. أعلنت أفغانستان أن غارات جوية باكستانية استهدفت أراضيها أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 13 شخصا وإصابة 14 آخرين. واصل رجال الإنقاذ البحث في المباني المدمرة جنوب الفلبين للتأكد من عدم وجود أشخاص عالقين بعد أحد أقوى الزلازل التي ضربت البلاد خلال نصف قرن، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 37 شخصا وتشريد أكثر من 32 ألفا آخرين. وبحسب السجلات الرسمية يعتقد أن 4 أشخاص فقط في عداد المفقودين في المقاطعات الجنوبية قريبة من موقع الزلزال. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إيان، دايما في أكثر. تطبق الشروط.
1: فترة هلأ احنا عن جد قدي صرنا فعليا على الهواء اكسترا فايبس؟ صرنا شي تقريبا بدك تقول
2: سنة ونص
1: تقريبا. ويستل هلأ احنا عم نبني اسم البرنامج، عم تتعرفوا علينا من جديد انا وكريم مع بعض، والحمد لله الفيدباك is so good. يعني
2: حبيت وهبة وهي تقول تتعرفوا علي انا وكريم. قبل شوية قال هبة وانتو، قالت من يقدم؟ قال هبة وانتو. للحين الجرح في قلبي يعني، بس عادي، كله لعيونكم أعزائي المستمعين يهون يعني. وعشان كذا
1: يس،
2: عشان اللي ما يعرفوني يعرفوني زين، كريم ها كريم من إذاعة العربية 99 من Extra Vibes قرر إنه يعطيكم فرصة ثانية للمشاركة في Discover UAE عادة اكتشاف الإمارات. راح نعطيكم staycation، وايضا راح يجيكم فرصه ثانيه انكم تفوزون بفاوتشر مقدم من اورا في هذه الساعه. كذلك ابعتوا اسماءكم الثنائيه مع يو اي اي على 404 وعلى تطبيق ار ان بلاي، او حتى على الواتساب،
1: وعلى فكره 0487115522. لا ليش كنت احكي لك على فكره؟
2: نعم.
1: شفت اسئله الامتحان اللي كنت انا بجهزها للمستمعين؟
2: ايه؟
1: انا حاسه الساعه الثالثه كلها امتحان.
2: نعم.
1: لانه انا قاعده بماده ما بفهم فيها شيء.
2: مادتي المفضلة يا اخوان، انتوا عارفين اني انا انسان مهووس بشيء اسمه انمي. الانمي الياباني، خلينا نسميه كرتون حتى لعيونكم، مع انه هذا الشيء بيزعلنا، خصوصا بيزعل ضيف اللي موجود معنا اليوم.
1: بحس كتير بتاخذوا الموضوع شخصي
2: جدا، لان الظلم فيه، وراح نتكلم فيه في تفاصيل اكثر من واحد خبير في هذا المجال. الى انه تعلم اللغة اليابانية. نعم، معنا عبد الله يريتو
1: يا حبيبي. يعني انمي وياباني
2: الساعة الثالثة، فخليكم معنا على السماء.

0: في المستقبل بترمس تطبيق البنك وينفذ لك معاملاتك المصرفية. في المستقبل تستثمر وتتداول في الأسواق المحلية والعالمية من تطبيق واحد. وفي المستقبل ما تحتاج تروح الفرع. بس خلنا نخبرك شيء، ليش تتريى المستقبل؟ كل هذا موجود اليوم مع تطبيق بنك أبوظبي التجاري الجديد. خدمات مصرفية بذكاء اصطناعي مصممة لك. افتح حسابك الحين واكتشف جيل جديد من الخدمات المصرفية الرقمية. حمل التطبيق اليوم.
1: لدينا أخبار رائعة ومثيرة.
2: رافلز ويلد أكاديمي قادمة إلى الجادة في الشارقة.
3: مدرسة جديدة ملهمة من إنفانتشرز للتعليم تحمل معها 20 عاما من التميز الموثوق إلى مجتمع نابض بالحياة.
1: حرم مدرسي صمم للاكتشاف، للإبداع،
2: للرياضة وللأحلام الكبيرة.
3: باب القبول مفتوح لشهر أغسطس 2026. اتصلوا على 800-79274.
4: رافلز وورلد أكاديمي الشارقة. ارتقي، اكتشف، أنجز، تألق.
5: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف. امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاطي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.
6: زهقت من كتر التطبيقات؟ واحد للتحويل، واحد للفواتير، كل حاجة في تطبيق لوحدها.
7: ما عشان كده بستخدم اي اند ماني.
6: ايه اللي فرق يعني؟
7: كل حاجة في تطبيق واحد.
6: ما تحصرش.
7: ايوه، تبعت فلوس محليا ودوليا، تاخد بطاقة مجانية، تدفع بيها كل حاجة وتشتري دهب برضو.
6: كل ده في تطبيق واحد؟
7: صح كده، سهل سريع ومريح في المعاملات اليومية.
6: بصراحة كده اريح بكتير.
7: ما انا بقولك مجهود اقل وتحكم اكتر.
6: هنزله حالا.
7: تطبيق واحد للتحويلات، المدفوعات والذهب. مفيش قلق مع اي اند ماني. تطبق الشروط والاحكام.
8: سيارة جيتور داشينج جديدة، عمولات ذهبية أسبوعية وجوائز نقدية يومية بانتظارك مع تطبيق الأنصاري للصرافة.

0: ساوند تراك من وين يا عبد الله؟ يلا ها
1: معروف ما يحتاج. ناروتو.
0: ناروتو.
2: وانا قلت ناروتو. انا حسيت والله كنت احكي بس قلت عيب خلي الضيف يحكي.
0: لازم نعطيه مجال شوي. طبعا يا جماعه اليوم ينضم لنا في استديو العربيه 99 عبد الله الملقب بإيريتو صانع محتوى في الانمي. كلنا نتابعه ونحبه ونشوف ردود فعله أول شيء على الأنميات، نشوف تقييماته للأنميات. دائما نبي نحتاج أي خبر عن الأنمي من وجهتنا عبد الله. عبد الله سوى شيء يا هبة كل أحد يتابع أنمي يحلم فيه،
2: اللي هو
0: تعلم اللغة اليابانية.
2: واو، كم تعلمتها في كم يوم عبد الله اللغة اليابانية؟
1: تعلمت اللغة اليابانية صراحة صعب إنك تقولي يوم، مستحيل حد يتعلم في كم يوم عادة. والله سؤال صعب صراحة.
0: من صغرك وانت تتابع؟
1: أيوة، لأني أنا مثلا كبرت معه. أيوة، تخيل كيف أنا عرفت أني أعرف أصل اللغة اليابانية؟
0: كيف؟
1: سبحان الله، كان ولد خالي يتابع ناروتو.
0: حلو.
1: هو قاعد يتابع ناروتو، أنا قاعد مكان بعيد، فقاعد يتكلمون أسمع الصوت، أقول أسمع ترى وصلت المكان الفلاني، لما قال له هذاك الفلان قال لي انت كيف تعرف ترى ما عندك ترجمه؟
0: ايه
2: احساس.
1: قلت له، قال لي بالله ايش رايك ودي لك جمله ثانيه تقول لي شو قال؟ قلت له ودي جمله ثانيه اسمع اقول له ترى قال كذا كذا. قال لي يا اخي تعرف لغه يابانيه؟ انا صدمت متى انا اعرف لغه يابانيه؟ وفعليا من هذيك الفتره انا اعرف افهم لغه يابانيه.
0: وانت استخدمت هذا الشيء. شوف انا احب في عبد الله انه مو بس قاعد يتابع وينبسط في الانمي، قدر انه يدخل منه دخل وانه يخليه شغله.
1: نعم.
0: فعبد الله مو بس متابع ومحلل للانمي، انت عندك ايضا اكاديميه. نعم. لتعليم اللغه اليابانيه.
1: نعم، اونلاين. نعم، تعلم اللغه اليابانيه وايضا الاداء الصوتي الياباني.
0: نعم.
1: اللي هي تعتبر جديده في الشرق الاوسط لاول مره يعني، زائد الدبلاج.
2: واو. عبد الله قد ايه عمرك؟
1: عمري الآن 29 سنة.
2: ما شاء الله. لا لا لا، إحنا يعني صراحة هذا الأسبوع الصدمات بإنه الشباب قدي عم بيكون في عندهم عقل بزنس.
0: نعم.
2: يحولوا شيء شغف عندهم لا على منصاتهم يعني. نعم. على منصاتهم الاجتماعية يصير بالنسبة لهم إنكم. طيب معلش عبد الله، أنا يعني كريم بس اسمح لي أفوت شوي على الساحة. ممكن تعملنا تعليق صوتي للناس اللي هلا عم تسمعنا بانه صباح الخير انتم عم تسمعوني انا عبد الله على اذاعه العربيه 99 مع هبه وكريم، كيف اسمائنا بتكون بالياباني؟
1: اوكي. جابانيزا.
0: يس.
1: يوكوسو ميناسان كيو وا عربيا 99 واتاشي تو إيريتو عبد الله تو كريم تو ننتقي
0: هبه.
2: هبه انا نعجت هبه.
1: هيبا قا هناش ديمس دومو مينا
2: حكى كلمة غلط.
0: لا لا
2: بس أنا اسمي بالياباني هيبا ولا بتغير اللفظ؟
0: ليش عادي
2: حسيت انه هيبا.
0: طيب عبد الله لازم تعطيني واحدة من أشهر الجمل مثلا في الياباني، الياباني اللي محليه اللي هو اللي بيعملوا الفويس اكتنج. حرفيا هذول الناس مظلومين جدا من العالم، لانه لولا اصواتهم ما كنا حنتاثر بالانمي لهذه الدرجه. يعني يوم اروح اتابع انمي باي لغه ثانيه غير اليابانيه احس انه
1: صحيح
0: ايش هذا
2: مش ضابط
0: ابدا
2: يعني. سوري من غير تشبيه، زي لما نحضر المسلسل التركي
0: بالاي ما صح. ينفع لازم نحضره يعني باللغه الاصليه. صحيح. فاعطيني شيء كذا يهز الأبدان.
1: أول شيء قبل لا نعطيك شيء، الكلام اللي قلته ترى حرفيا فعليا كلامك صحيح 100%. من إحدى الأشياء يا كريم، تخيل إن الناس عشان تقدر تأدي صوت في عمل مثل ناروتو ون بيس أو أي عمل آخر في الأنمي لازم تأخذ بروسس طويل، تدخل مدرسة أكاديمية، مدرسة تعرف التمثيل، مش أي كلام يلا صوتك حلو يلا تعال تفضل معانا وأدي معانا شخصية، لا يأخذ بروسس طويل عشان كذي. نعم. أنت قاعد تشوف جهود عالية من الأداء والتمثيل اللي يقول لك واو يا خلك اني حسيت في الشخصية، حسيت الشعور وصلني.
0: نعم.
1: فعشان كده مستوى الأداء عندهم جدا قوي، ويعتبرون المؤدين الأصوات على فكرة من أشهر الناس. يعني شفت نحن مثلا عندنا مثلا لاعب كورة يعتبر مشهور صح؟ هم عندهم مؤدي الصوت يمكن مشهور من لاعب كورة ولا مشهور من مغني
0: فعلا. لما يعلنون إيفنتات في الإمارات ويكون. نعم. في معها اسم انه راح يجي هذا المؤدي الصوتي. تلقين لاين طويل
2: عريض محبين الانمي
0: محبين هذا الشخص بس اللي عمل شخصيات كثيره من الانمي.
1: نعم
0: مثلا ابي اسمع منك الجمله الشهيره من بليتش, انا احبها جدا هاي.
1: بليتش اوكي, بليتش ديسكا شكلك تحب البنكاي, واضح
0: واضح
1: اوكي. يوكوسو واتاشي وا يريتو دا سوشيتي اوري نو بانكاي وا ايون نو يامي يوكوسو.
0: هاي يا اخي فنان فنان.
2: هو كان يا بيعطي حكمه يا صح كان
0: هيك. هذا تعويذه خلاص, من الحين كل احد سمع هذا الشيء راح يحب الانمي, راح يتابع الانمي. طيب آخر نقطة أبي أقولها إريتو, لكل أحد, أنا متأكد أنه الأباء والأمهات اللي موجودين حاليا, يا الله أنا حفتك من ابني في الأنمي في البيت وحسمع كمان في الإذاعة, كيف ممكن يستفيد من شغفه للأنمي؟
1: والله أول شيء تقدر تستفيد منه هو اللغة صراحة, تتعلم فيها اللغة اليابانية. وكثير من الناس أنا أعرفهم صراحة يقول لك مثلا أنا رحت اليابان مثلا والله فادتني الأنمي من كثر ما أني عرفت جمل معينة, عرفت أتواصل في وقت السياحة. فأول شيء أنا أشوف صراحة اللغة, هذا الرقم واحد.
0: نعم.
1: الشيء الثاني اللي يقدر يستفيد منه الأنمي أفكار, تعرف الأنمي يعطيك أفكار خارج الصندوق, يخليك أنت إنسان أوكي ليش أنا ما أفكر أحيانا في مجالي أو في البزنس حقي أو في هذا, أن أفكر خارج الصندوق أيضا حرفيا, هذا اللي يصير. فينمي يعطيك افكار مختلفه, ينمي
0: مجنونه شوي بقى.
1: في اشياء مجنونه
2: عن جد, لانه احنا بجوز هذا الشيء اصلا يعني بتخيل هلا حتى المستمعين اللي عم بيسمعونا, احنا كاهالي عم نتعلم عم نثقف نفسنا, احيانا ادراكنا محدود فيما يخص الامور اللي ممكن يستفيدوا منها اولادنا. يعني انا مثلا اذا ماشي ولقيت ابني عم بيتابع انمي, اول شيء حقول له يا عم بتضيع وقتك عم. في شيء مش لازم اولادنا يكونوا 24 hours عم بيستفيدوا من الشغل اللي عم بيتفرجوا عليها. في شيء زي ما قال عبد الله, في امور بتعلمك الكريتيكال ثينكينج, بتعلمك كيف تصير بزنس. عبد الله ما شاء الله بعمر 29 ما حدا بيخطر على باله يبني اكاديميه او يبلش اكاديميه اونلاين عشان يعلم اللغه اليابانيه. يعني الصراحه لا انا ام امبرست شباب اليوم.
0: انا قررت لازم ادخل اكاديميتك عبد الله
1: حق الاداء الصوتي
0: لتعلم اللغه اليابانيه.
1: خلاص
0: هجمي ماشتي هاي واتاشي وا كيمو ديس
1: او
0: يوروشكو نيغاشيماس
1: يوروشكو كيمو
0: سوشتي واتاشي وا هيباسكي.
2: اه شكرا.
1: او سودسكا
0: سودا
2: شو بتحكوا عني.
0: هبا ايتو ايتو هبا كيف تقول كريزي نسيت
1: كريزي اوكوتيرو
0: اوكوتيرو
2: اوكوتيرو
0: شوتو شوتو ديس
1: شوتو ديس
0: شوي يعني
2: شوتو شوتو اوكوتيرو حلوه كيف الله
0: نورت. انا عبد الله اهلا وسهلا فيك.
1: بنورك بنورك.

0: يلا يا كريم نشوف مين المتصل والرابح الثاني اللي رح يكون معانا. نقول بسم الله نشوف الكمبيوتر مين رح يختار. يلا نكبس الراندمايزر بيكينج وينر. ومين الله الاسم صار عندنا على الشاشة. أحمد السلطي.
1: يا سلام.
0: يلا نجرب نتواصل مع أحمد. أحمد يعني نتمنى أنك ترد علينا, بس بغض النظر رديت أو ما رديت الجائزة اوريدي صارت من نصيبك. فبدنا نشوف أحمد شو رح يربح معنا استيكيشن, وهل هيكون حظه كتير حلو بأنه بلس يربح فاوتشر من أورا أبليكيشن.
2: لازم نربحك يا أحمد, لازم نترد يا أحمد.
0: بليز
2: أحمد معنا على الهواء. أهلا وسهلا أحمد.
3: أهلا وسهلا,
2: شو أخبارك؟ طيب
3: تمام الحمد لله.
0: أحمد كنت متوقع أنه الكمبيوتر يختارك؟
3: اول ما بلشتوا تحكوا انه يلا بدنا نختار, مسكت التليفون تو ريسند ذا مسج اجين.
0: والله حظك حلو. يلا جاهز يا احمد نشوف شو الستيكيشن اللي رح تربحها معانا بكامبين ريديسكفرينج ذا يو اي.
3: جاهزين
0: يلا
2: احمد. جمينة ليك تاورز يا احمد, فس معنا ب وان نايت ستاي في موفمبيك جميرة ليك تاورز لضيفين. والحلو
3: واو واو
2: 3 كورس ميل معهم
0: انكلوسيف. واو انجوي انجوي انجوي احمد, الف مبروك لك.
3: ثانك يو ثانك يو, شكرا كثير لكم, وثانكس على الطاقه الايجابيه اللي بتعطوها للكل. مميزين هبة وكريم.
0: تسلم.
2: لا لا لا لا لا, لا, لا اسمع لا لا لا, انت حتفوز معنا بفاوتشر, خلينا اجرب. بسم الله
0: يا رب يا رب. يلا لحظه نشوف اورا شو راح يصير معنا.
2: اورا لا ترديني, الله يسعدكم يا اورا. يلا
0: بليز بليز اورا بليز. لا
2: أنا آسف يا أحمد.
3: One is more than enough.
0: Thank you يا أحمد, ألف ألف مبروك لك, والله فنان. نذكر كل الناس اللي عم تسمعنا أنه don't worry, لسه في عندكم فرص بالتعقد لتشاركوا معنا ب Rediscovering the UAE. ياسمين رح تكون عندها winner, وائل كمان بفريوي رح يكون في عنده winners. فستي تيوند وضلكم متابعين the whole day عم تبعتوا UAE, لأنه كل ما بتبعتوا أكتر كل ما بيكون عندكم فرصة. والصراحة الحلو أنكم تقدر تبعتوا لنا unlimited messages for free عن طريق تطبيق ARN Play أو رقم الواتساب 04 871 5522.

0: لا تفوت أروع لحظات الترفيه مع تطبيق يتيح لك مشاهدة الأفلام، لعب الألعاب وقراءة آخر الأخبار، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق جوتشات الآن.
1: أنت بأي مدرسة بتدرس؟
2: مدارس دبي.
1: يعني مدارس موجودة في دبي؟
2: لا، مدرستي اسمها مدارس دبي.
1: شو أكثر إشي بتحبي مدرستك؟
2: إن عندنا طلاب في المدرسة من كل الجنسيات.
1: طيب أنت مبسوط فيها؟
2: أيوة، مدرستي حلوة قوي.
3: التسجيل متاح لجميع الجنسيات في فروعنا الثلاث. زوروا مدارس دبي في البرشاء والخوانيج وند الشبا.
4: حول راتبك واربح بقوة.
5: تربح مرة حلو، بس ليش ما تربح كل يوم؟ ويا تطبيق ويو للأفراد، خلي فلوسك تشتغل بدالك، اكسب فايدة بنسبة 6% سنويا على مدخراتك. اصرف مع ائتمان ويو واكسب 2% استرداد نقدي على مشترياتك، وابني ثروتك عن طريق استثمار شهري ثابت. افتح حساب في تطبيق ويو للأفراد اليوم وحول راتبك. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io. تطبق الشروط والأحكام. بنك ويو مرخص من البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
6: الساعة في استديوهات العربية 99 وصلت ل 9:35 دقيقة.
7: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر، اصرف واستثمر بذكاء أكتر. بدك تعرف أكتر؟ زور الموقع ويو.io. حركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
8: سعاد من غرفة العمليات في شرطة دبي، شو أخبار حركة الطريق حاليا؟
9: حاليا نشاهدها الحركة المرورية من خلال كاميرا المراقبة في مركز القيادة والسيطرة طبيعية وانسيابية في شارع الشيخ محمد بن زايد من الشرق لدبي، لكنها مزدحمة في شارع الاتحاد ومستخدمين نفق النهدة والمتجنة في القيادة العامة لشرطة دبي، وكثافة مرورية في شارع رباط من جهة البرقاء باتجاه معبر الخليج التجاري. الختام لذلك الأخوة السائقين بضرورة ربط حزام الأمان مع ترك مسافة كافية بين مركب أخرى واستخدام سماعة الهاتف أثناء القيادة. رافقتكم السلامة أينما كنتم، وكل شيء بعد العربية.

0: سوي له دعوه جماعيه. مين هو؟
1: الاولاد الاولاد هلا يا رب هيك الله يوفقهم.
0: يا اختبارات
1: لا الحظ لكم. انا فرحتي لا توصف. اوكي هلا انسوا انه اللي جاي يعني شيء مش سهل. بس الاولاد ضايلهم وان فاينل اكزام بيعطلوا يوم الجمعة اخر يوم امتحانات. فانا من الاسبوع الجاي رح اجيكم شخص اخر ما مش هتعرفوني من كمية الاحتفالات.
0: لا لا انا ما حجي خوفتيني ايش حتسوي.
1: لا لا لا حكون سوب يعني اذا شفت اذا شفت اي نيجاتيف اتيتيود ذس ويك نيكست ويك رح يختفي. فهم بكره اوف عشان يدرسوا المادة العربي
0: العربي
1: لانه اتس اون فرايدي وبعدين خلص خلصنا.
0: انت بتدرسيهم كل شيء انت درستيهم؟
1: يعني لا الصراحه انا ليش فتحت الموضوع كريم اوريدي حبيبي الله يحميه بيدرس لحاله وميرا لا الصراحه مساعده خارجيه واي نوت يعني
0: معلمة.
1: واعترف هذا الشيء نعم
0: ممتاز.
1: انا وحده صحتي على قدي
0: صح هانت يوم الجمعه ان شاء الله
1: علاقتي اهم شيء. فان شاء الله يا ربي فكل التوفيق لكل الطلاب اللي هلا عم بيقدموا فاينلز وامتحانات وكل التوفيق للاهالي. ربنا معاكم ان شاء الله قلوبنا معاكم. وبدنا نذكركم انه بكره بنرجع بنلاقيكم بنفس الموعد. هو كريم اكسترا فايبس من الساعه 7 لغايه الساعه 10. باي باي.

0: كأس العالم يعود من جديد ومعه منطقة مشجعي كوكا كولا برعاية ماكجاتيغنز من 11 يونيو إلى 19 يوليو. استمتعوا بمشاهدة المباريات مباشرة على شاشات عملاقة في أجواء تشتعل إثارة في أكبر منطقتين للمشجعين في دبي وأبو ظبي. انضموا إلينا في بلا بلا من ماكجاتيغنز دبي ورين مول أبو ظبي لمشاهدة مباريات كرة القدم مباشرة. الدخول قابل للاسترداد بالكامل. احجزوا أماكنكم الآن على ماكجاتيغنز.com/fanzone. منطقة مشجعي كوكا كولا برعاية ماكجاتيغنز.
1: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
0: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50 ألف درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
2: تجربة تعيشها لحظة بلحظة تبدأ من فلاي دبي. دروب كثيرة وأحلام مختلفة تبداها نفس اللحظة. هني رحلتك تصير قصة تبدأ من فلاي دبي.
3: افتح حسابا جاريا او حساب توفير مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد اضافي يصل الى 6.25% سنويا. تفضلوا بزيارة nbf.ae او اتصلوا على 600-565551. تطبق الشروط والاحكام.
4: سوق الاسهم برعاية بنك الفجيرة الوطني.
5: صباح الخير. سجلت تصرفات عقارات دبي يوم أمس الثلاثاء أكثر من 2 مليار درهم من خلال 921 صفقة كما جاء في تطبيق دبي ريست. تحولت أسواق الأسهم الإماراتية إلى المكاسب خلال تعاملات جلسة أمس، وارتفع مؤشر سوق دبي إلى مستوى 5785.24 جزء من النقطة، فيما زاد مؤشر سوق أبو ظبي إلى 9561.41 نقطة. ذكرت صحيفة إكسبانسيون الإسبانية أن شركة مبادلة للاستثمار انضمت إلى سباق الاستحواذ على الشركة المشغلة لسلسلة مطاعم برجر كينج في إسبانيا والبرتغال في خطوة تعكس استمرار اهتمامها بالاستثمارات الاستهلاكية في الأسواق الأوروبية. إلى اللقاء.
3: الآن مع بنك الفجيرة الوطني افتح حساب أعمال جديد واحصل على فائدة إضافية سنوية بنسبة 2.5% تدفع شهرياً. تطبق الشروط والأحكام.

0: صمتٌ بلا صورة.
1: مياه بحرنا نظيفة بنسبة 100% وآمنة للجميع. وصلنا إلى 100% في مؤشر الثروة السمكية بنهاية عام 2025، وزرعنا 1,800,000 شتلة من الشعاب المرجانية من عام 2021.
2: يسعدنا في مكتبات الشارقة العامة أن نقدم خلال شهر يونيو برنامجا ثقافيا متنوعا يضم أكثر من 20 فعالية بالتعاون مع مؤسسات وهيئات ثقافية ومجتمعية واستثمارية.
3: شهدت شواطئ جزيرة الضبي والمدن المجاورة التابعة للبلدية إقبالاً لافتاً خلال الربع الأول من عام 2026، حيث استقبلت أكثر من 410,000 زائر، مما يعكس ثقة المجتمع بما توفره من بيئة ترفيهية آمنة ومتكاملة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أجدد لكم التحية في هذا الموجز الإخباري. بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، سيرت دبي الإنسانية شحنة جوية إغاثية ثانية دعما لجهود الاستجابة الطارئة المستمرة لتفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية عبر أوغندا. وحملت الطائرة شحنة متجهة إلى أوغندا تضم نحو 60 طنا متريا من المساعدات الإنسانية والطبية الحيوية. ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 598 حالة، وبلغ عدد الوفيات 115 حالة. أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية اليوم أن أنظمة الدفاع الجوي الأردنية اعترضت وأسقطت مساء أمس 5 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزرق بمحافظة الزرقاء، ونتج عن عملية الاعتراض سقوط عدد من الشظايا دون وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار مادية. أعلن الجيش الأمريكي اليوم أنه نفذ ضربات ضد إيران ردا على إسقاط مروحية أباتشي هجومية تابعة له قبل يوم، حيث استهدفت القوات الأمريكية أنظمة دفاع جوي إيرانية ومحطات تحكم أرضية ومواقع رادارات للمراقبة بالقرب من مضيق هرمز، مستخدمة ذخائر دقيقة أطلقتها طائرات مقاتلة تابعة للقوات الجوية والبحرية الأمريكية. أعلنت أفغانستان أن غارات جوية باكستانية استهدفت أراضيها أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 13 شخصا وإصابة 14 آخرين. أعلن الجيش الباكستاني يوم أمس مقتل جندي و14 مسلحا خلال عملية أمنية في إقليم بلوشستان جنوب غرب البلاد. واصل رجال الإنقاذ البحث في المباني المدمرة جنوب الفلبين للتأكد من عدم وجود أشخاص عالقين بعد أحد أقوى الزلازل التي ضربت البلاد خلال نصف قرن، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 37 شخصا وتشريد أكثر من 32,000 آخرين. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
2: ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: بتلاقوها ببرنامج واحد
1: انرجي. انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية. اليوم أقرب إليكم.

0: بودكاست استكانة.
1: أنا أكثر شخص ما ببيع. ضبط واحد اثنين ثلاثة بعدين رجع لي. أنا ضد إني أبيع حد فوق طاقته. دائما بقول للناس إنك تستثمر لازم تكون مرتاح، تنام قرير العين، مش متوتر. فأنا ما بدي إياك سياسة تشد الحزام وممنوع تصرف وممنوع تسافر وممنوع تسوي وممنوع كذا. الاستثمار لازم يحسسك بطاقة إيجابية حلوة. بطاقة إيجابية حلوة. أنا صار عندي الآن خطة عم استثمر وراح يصير عندي مصدر ثاني للدخل. حلو هذا الكلام وبطريقة ما فيها ضغط علي، أعطاني حل يريحني بدون أي ضغوطات علي، هذا حلو. لذلك أنت كنت عم تقول ليش أنا مبتسم؟ لأني ضميري مرتاح ولأني دائما متوكل على الله وبحب اللي أنا بعمله، فأنا مبسوط الحمد لله.
2: الحمد لله.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري.

0: في الإمارات هناك دائما مكان جديد يستحق أن يكتشف وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. العربية 99 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادئة ومن المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة. رحلات قصيرة وذكريات طويلة وتجارب استثنائية تعكس أرقى معاني الضيافة الإماراتية. خلال هذه الحملة سنمنح مستمعينا فرصا للفوز بإقامات مميزة في أجمل الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية داخل الدولة. جهز حقيبتك، حضر قائمة أغاني الطريق وانطلق في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات. استمع إلى العربية 99 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد. إعادة اكتشاف الإمارات من علامات الشائع التجارية، حيث يمكنك الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 180,000 درهم من علاماتك المفضلة، بما في ذلك برايمارك، باث أند بودي ووركس، شيك شاك وغيرها الكثير، وذلك بفضل برنامج الولاء أورا.
1: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. انفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف، امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.

0: شو أول شي بيخطر عبالك لما بتسمع كلمة إكسترا؟
1: أنا بحب الكافي تكون إكسترا شوجر.
2: أحس إكسترا أوردينري مثلاً؟
3: إكسترا؟ Definitely extra time.
2: Extra يعني extra جنون. ولو أكيد extra خبريات.
4: وصباحكم معنا راح يكون extra في extra vibes.
5: Extra vibes مع هبة وكريم من الاثنين إلى الجمعة من السابعة حتى العاشرة صباحا برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة.
6: Extra vibes. اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز بخمسين ألف درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
7: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8243392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية. اليوم أقرب إليكم.

0: صوت بلا صورة.
1: مياه بحرنا نظيفة بنسبة 100% وآمنة للجميع. وصلنا إلى 100% في مؤشر الثروة السمكية بنهاية عام 2025، وزرعنا 1,800,000 شتلة من الشعاب المرجانية من عام 2021.
2: يسعدنا في مكتبات الشارقة العامة نقدم خلال شهر يونيو برنامجا ثقافيا متنوعا يضم أكثر من 20 فعالية بالتعاون مع مؤسسات وهيئات ثقافية واجتماعية واستثمارية.
3: شهدت شواطئ جزيرة أبو ظبي والمدن المجاورة التابعة للبلدية إقبالا لافتا خلال الربع الأول من عام 2026، حيث استقبلت أكثر من 410,000 زائر، مما يعكس ثقة المجتمع بما توفره من بيئة ترفيهية آمنة ومتكاملة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأخبار، أهلا بكم. أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية اليوم أن أنظمة الدفاع الجوي الأردنية اعترضت وأسقطت مساء أمس 5 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزرق بمحافظة الزرقاء، ونتج عن عملية الاعتراض سقوط عدد من الشظايا دون وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار مادية. أعلن الجيش الأمريكي اليوم أنه نفذ ضربات ضد إيران ردا على إسقاط مروحية أباتشي هجومية تابعة له قبل يوم، حيث استهدفت القوات الأمريكية أنظمة دفاع جوي إيرانية ومحطات تحكم أرضي ومواقع رادارات للمراقبة بالقرب من مضيق هرمز، مستخدمة ذخائر دقيقة أطلقتها طائرات مقاتلة تابعة للقوات الجوية والبحرية الأمريكية. قتل 11 شخصا وأصيب 44 آخرون في غارتين إسرائيليتين على مدينة الصور جنوب لبنان يوم أمس. أعلنت أفغانستان أن غارات جوية باكستانية استهدفت أراضيها أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 13 شخصا وإصابة 14 آخرين. أعلن الجيش الباكستاني يوم أمس مقتل جندي و14 مسلحا خلال عملية أمنية في إقليم بلوشستان جنوب غرب البلاد. واصل رجال الإنقاذ البحث في المباني المدمرة جنوب الفلبين للتأكد من عدم وجود أشخاص عالقين بعد أحد أقوى الزلازل التي ضربت البلاد خلال نصف قرن وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 37 شخصا وتشريد أكثر من 32,000 آخرين. أعلنت منظمة أطباء بلا حدود أن تفشي وباء الكوليرا في ولاية بورنو شمال شرقي نيجيريا أسفر عن وفاة 74 شخصا وإصابة أكثر من 7,000 آخرين منذ بداية مايو الماضي. وقالت المنظمة إن المرض انتشر في 14 منطقة حكومية محلية من أصل 27 في الولاية. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

المكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

0: من العرافة والعطور الساحرة لخلي بالك من عقلك، ومن قضية عم أحمد لحد 100 سنة سينما. إبداعات موسيقية بأنامل عبقرية وألحان ما تتنسيش.
1: ليلة جديدة يحييها الموسيقار عمر خيرت يوم 20 يونيو في اتحاد أرينا أبوظبي. التذاكر متاحة على بلاتينوم ليست من تنظيم سيا برو والراعي الإعلامي العربية 99.

0: مرحبا بكم على متن رحلتنا من الإمارات إلى العالم. سوهو تدعم نمو أعمالكم. جميع الأدوات في مكان واحد، من المبيعات والمالية إلى التسويق والموارد البشرية، ببساطة وكفاءة، مصممة للتوسع عبر الفرق والأسواق محليا وعالميا. نحن جاهزون للإقلاع.
1: زوهو، أدر أعمالك بالكامل على منصة واحدة. تفضل بزيارة زوهو.com أو اتصل على 800 زوهو.

0: سوق الأسهم برعاية بنك الفجيرة الوطني.
1: صباح الخير. سجلت تصرفات عقارات دبي يوم أمس الثلاثاء أكثر من 2 مليار درهم من خلال 921 صفقة كما جاء في تطبيق دبي ريست. تحولت أسواق الأسهم الإماراتية إلى المكاسب خلال تعاملات جلسة أمس، وارتفع مؤشر سوق دبي إلى مستوى 5785.24 جزء من النقطة، فيما زاد مؤشر سوق أبوظبي إلى 9561.41 نقطة. ذكرت صحيفة إكسبانسيون الإسبانية أن شركة مبادلة للاستثمار انضمت إلى سباق الاستحواذ على الشركة المشغلة لسلسلة مطاعم برجر كينج في إسبانيا والبرتغال، في خطوة تعكس استمرار اهتمامها بالاستثمارات الاستهلاكية في الأسواق الأوروبية. إلى اللقاء.
0: الآن مع بنك الفجيرة الوطني، افتح حساب أعمال جديد واحصل على فائدة إضافية سنوية بنسبة 2.5% تدفع شهرياً. تطبق الشروط والأحكام. أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 89.

في الإمارات هناك دائما مكان جديد يستحق أن يكتشف وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. العربية 99 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادئة ومن المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة. رحلات قصيرة وذكريات طويلة وتجارب استثنائية تعكس أرقى معاني الضيافة الإماراتية. خلال هذه الحملة سنمنح مستمعينا فرصا للفوز بإقامات مميزة في أجمل الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية داخل الدولة. جهز حقيبتك، حضر قائمة أغاني الطريق وانطلق في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات. استمع إلى العربية 99 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد. إعادة اكتشاف الإمارات من علامات الشائع التجارية، حيث يمكنك الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 180,000 درهم من علاماتك المفضلة، بما في ذلك برايمارك، باث أند بودي ووركس، شيك شاك وغيرها الكثير، وذلك بفضل برنامج الولاء أورا.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: برنامج واحد
1: انرجي انرجي مع ياسمين من الاثنين للجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.

0: مياه بحرنا نظيفة بنسبة 100% وآمنة للجميع. وصلنا إلى 100% في مؤشر الثروة السمكية بنهاية عام 2025، وزرعنا 1,800,000 شتلة من الشعاب المرجانية من عام 2021.
1: يسعدنا في مكتبات الشارقة العامة نقدم خلال شهر يونيو برنامجا ثقافيا متنوعا يضم أكثر من 20 فعالية بالتعاون مع مؤسسات وهيئات ثقافية واجتماعية واستثمارية.
2: شهدت شواطئ جزيرة بوظبي والمدن المجاورة التابعة للبلدية إقبالا لافتا خلال الربع الأول من عام 2026، حيث استقبلت أكثر من 410,000 زائر، مما يعكس ثقة المجتمع بما توفره من بيئة ترفيهية آمنة ومتكاملة.
3: صوت بلا صورة. أوجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أجدد لكم التحية في هذا الموجز الإخباري. بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع الإقليمية وتداعيات الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت الإمارات وعددا من الدول الشقيقة. واستعرض الجانبان التطورات في قطاع غزة والأوضاع في لبنان والتطورات المأساوية للحرب الأهلية في السودان. أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين تصدت واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة. أعلنت أفغانستان أن غارات جوية باكستانية استهدفت أراضيها أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 13 شخصا وإصابة 14 آخرين. وصل رجال الإنقاذ البحث في المباني المدمرة جنوب الفلبين للتأكد من عدم وجود أشخاص عالقين بعد أحد أقوى الزلازل التي ضربت البلاد خلال نصف قرن وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 37 شخصا وتشريد أكثر من 32,000 آخرين. تواجه ولاية بورنو في شمال شرق نيجيريا واحدة من أسوأ موجات الكوليرا خلال السنوات الأخيرة بعدما أودى المرض بحياة 74 شخصا وأصاب أكثر من 7,000 آخرين منذ بداية تفشيه مطلع مايو الماضي، في ظل أوضاع إنسانية وصحية معقدة تعانيها المنطقة جراء سنوات من الصراع وانهيار البنية التحتية. ختام الموجز بهذا الخبر. قال تقرير صادر عن خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي إن شهر مايو 2026 كان ثاني أكثر أشهر مايو حرارة على الإطلاق في ظل موجة حر مبكرة وغير معتادة ضربت أوروبا الغربية. ختام الموجز، أينما كنتم دمتم في رعاية الله.
3: الأخبار من شبكة ARN.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: استعدوا لليلة كلها رومانسي وإحساس ب 13 يونيو في سبيس 42 أرينا أبو ظبي مع نجم الأغنية اللبنانية وائل كفوري.
2: هربتوا يا هوا لعندي قصر للمسافات.
1: صوت ما بيتكرر وأغاني عشنا مع أجمل قصص الحب والذكريات.
2: أنت حب
1: عيشوا أجواء استثنائية مع واحد من أهم نجوم الوطن العربي. الحفل من تنظيم Moments Events، الشريك الإعلامي العربية 99.

0: ليلة واحدة تفصلنا، أكبر بطولة كرة قدم في العالم تنطلق غدا ليلا، وكل مباراة وكل هدف وكل لحظة حاسمة أصبحت قريبة. وجهة الجماهير بدعم من رويا بانك وبالتعاون مع روكسي سينما.
1: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية، إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق

0: الفريق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
1: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8243392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية. اليوم أقرب إليكم.

أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99. العربية 99.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: العربية 99 الموسيقى أولا. باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. e-and دائما في أكثر.
1: افتح حساب أعمالك من راك بانك رقميا عبر quickapply.rackbank.ae واستمتع ب 2% معدل فائدة سنوي واسترداد نقدي غير محدود على المعاملات باليورو والجنيه الاسترليني وتمويل سريع مدعوم بضمان يصل إلى 30 مليون درهم. تطبق الشروط.

0: هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة. تسوق، تناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل H&M وبوتس وشيك شاك وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم واحصل على مزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.
1: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8243392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.
2: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي، استمتع بأجواء نيس المشمسة وروعة ميكونوس وهدوء سواحل العلمين وأجواء ملقا الساحرة. اختر من بين أكثر من 100 وجهة حول العالم، احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.

0: صمت بلا صورة.
1: مياه بحرنا نظيفة بنسبة 100% وآمنة للجميع. وصلنا إلى 100% في مؤشر الثروة السمكية بنهاية عام 2025، وزرعنا 1,800,000 شتلة من الشعاب المرجانية من عام 2021.
2: يسعدنا في مكتبات الشارقة العامة أن نقدم خلال شهر يونيو برنامجا ثقافيا متنوعا يضم أكثر من 20 فعالية بالتعاون مع مؤسسات وهيئات ثقافية ومجتمعية واستثمارية.
3: شهدت شواطئ جزيرة الضبابي والمدن المجاورة التابعة للبلدية إقبالا لافتا خلال الربع الأول من عام 2026، حيث استقبلت أكثر من 410,000 زائر، مما يعكس ثقة المجتمع بما توفره من بيئة ترفيهية آمنة ومتكاملة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. بحث اسم الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية. بحث العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين وناقش تطورات الأوضاع الإقليمية وتداعيات الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت دولة الإمارات وعددا من الدول الشقيقة. كما بحث الجانبان سبل تعزيز الجهود المبذولة لدعم الأمن والاستقرار وصون السلم الإقليمي وتحقيق السلام المستدام في المنطقة. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية الإيرانية الغادرة التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأكدت وزارة الخارجية أن هذه الاعتداءات الإرهابية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول الثلاث الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها. أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين تصدت واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة، مشددة على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. أدانت مصر اليوم بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الآثمة التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية، والتي تمثل انتهاكا صارخا لسيادة هذه الدول الشقيقة وسلامة أراضيها وتصعيدا بالغ الخطورة من شأنه تهديد أمن واستقرار المنطقة بأسرها. أعلن الجيش الأمريكي اليوم أنه نفذ ضربات ضد إيران رداً على إسقاط مروحية أباتشي هجومية تابعة له قبل يوم. وأفادت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم في بيان أنها نفذت ضربات دفاعية ضد إيران. أعلنت أفغانستان أن غارات جوية باكستانية استهدفت أراضيها أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 13 شخصا وإصابة 14 آخرين. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة. تسوق، تناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل برايمارك ومادر كير وتشيبوتلي وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم واستمتع بمزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.

0: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
1: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 8243392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.

0: بودكاست استكانة.
1: اختصار سريع، احنا في عام 2008 اكبر ازمه اقتصاديه شهدها الانسانيه بعد الكساد العالمي، طلعت دبي سلمت برج خليفه ومترو دبي ابهرت العالم، ضد كل توقعات العالم كانت لك انتهت دبي. اجت ازمه الكوفيد عملت اكبر معرض في التاريخ في الشرق الاوسط واستضافت 25 مليون زائر. ما كان حدا بيعرف انه الامارات عندها قوه عسكريه ودفاعيه اكثر من دول بتدعي ان عندها افضل انظمه دفاعيه في العالم. هذه الارض مباركه. انا دائما بقول ايام الله يرحمه الشيخ زايد والشيوخ المؤسسين كانوا بيعملوا كتير خير والبركه تورث لسابع جيل.
2: اذا راس الهرم يقول لك لا تشيل هم، فانت في النهايه ليش تشيل؟
1: كلنا صرنا لنشيل هم
2: الحمد لله.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري.

0: سوق الأسهم برعاية بنك الفجيرة الوطني.
1: تجاوز معرض مصنعين المستهدف الذي أعلن عنه خلال مبادرة اصنع في الإمارات 2023 قبل عام كامل من موعده، بتوفيره أكثر من 5200 فرصة وظيفية للمواطنين في قطاعي الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة خلال أقل من 3 سنوات، وذلك بحسب ما أكده سعادة حسن النويس وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، موضحا أن القطاع الصناعي الإماراتي يواصل تحقيق نمو لافت ومؤثر، إذ ارتفعت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 70% منذ عام 2021. تراجع مؤشر نيكي الياباني اليوم وسط احجام المستثمرين عن أسهم شركات التكنولوجيا الحساسة لأسعار الطاقة، وانخفض نيكي 1.1% إلى 64,700.89 نقطة، ليغير مساره بعد ارتفاعه 2.1% في الجلسة السابقة. انخفض الذهب بأكثر من 1% اليوم ليسجل أدنى مستوى له في 11 أسبوعا مع ارتفاع الدولار وأسعار النفط، مما فاقم المخاوف بشأن التضخم ورفع أسعار الفائدة.
0: الآن مع بنك الفجيرة الوطني، افتح حساب أعمال جديد واحصل على فائدة إضافية سنوية بنسبة 2.5% تدفع شهريا، تطبق الشروط والأحكام.
2: ليلة واحدة تفصلنا، أكبر بطولة كرة قدم في العالم تنطلق غدا ليلا، وكل مباراة وكل هدف وكل لحظة حاسمة أصبحت قريبة. وجهة الجماهير بدعم من رويا بانك وبالتعاون مع روكسي سينما.
3: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
0: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.

0: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50 ألف درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
1: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.

0: صمتٌ بلا صورة.
1: مياه بحرنا نظيفة بنسبة 100% وآمنة للجميع. وصلنا إلى 100% في مؤشر الثروة السمكية بنهاية عام 2025، وزرعنا 1,800,000 شتلة من الشعاب المرجانية من عام 2021.
2: يسعدنا في مكتبات الشارقة العامة أن نقدم خلال شهر يونيو برنامجا ثقافيا متنوعا يضم أكثر من 20 فعالية بالتعاون مع مؤسسات وهيئات ثقافية ومجتمعية واستثمارية.
3: شهدت شواطئ جزيرة أبوظبي والمدن المجاورة التابعة للبلدية إقبالا لافتا خلال الربع الأول من عام 2026، حيث استقبلت أكثر من 410,000 زائر، مما يعكس ثقة المجتمع بما توفره من بيئة ترفيهية آمنة ومتكاملة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى معالي نيكول باشينيان بمناسبة فوزه في الانتخابات البرلمانية رئيسا للوزراء في جمهورية أرمينيا. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله واسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي نيكول باشينيان رئيس وزراء جمهورية أرمينيا. بحث اسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية. بحث العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين وناقشا تطورات الأوضاع الإقليمية وتداعيات الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت دولة الإمارات وعددا من الدول الشقيقة. كما بحث الجانبان سبل تعزيز الجهود المبذولة لدعم الأمن والاستقرار وصون السلم الإقليمي وتحقيق السلام المستدام في المنطقة. أدانت الإمارات بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية الإيرانية الغادرة التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأكدت وزارة الخارجية أن هذه الاعتداءات الإرهابية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول الثلاث الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها. أدانت مصر اليوم بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الآثمة التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية، والتي تمثل انتهاكا صارخا لسيادة هذه الدول الشقيقة وسلامة أراضيها وتصعيدا بالغ الخطورة من شأنه تهديد أمن واستقرار المنطقة بأسرها. أعلن الجيش الأمريكي اليوم الأربعاء أنه نفذ ضربات ضد إيران ردا على إسقاط مروحية أباتشي هجومية تابعة له قبل يوم. وأفادت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم في بيان أنها نفذت ضربات دفاعية ضد إيران. أعلنت أفغانستان أن غارات جوية باكستانية استهدفت أراضيها أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 13 شخصا وإصابة 14 آخرين. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: إنرجي مع ياسمين.
1: مساء الخير لكل مستمعي إذاعة العربية 99 FM، معكم أنا ياسمين زيدو، رح كون معكم على مدار 3 ساعات بإنرجي من الساعة 2 ولغاية الساعة 5، وأكيد رح يكون في عنا كتير مفاجآت. بالساعة الأولى رح يكون عنا مسابقة توي ستوري 5، بالساعة الثانية أكيد رح يكون معنا ريديسكوبرينج ذا يو أي إي، وأكيد بالساعة هي بالساعة الثالثة، وبالساعة الثانية في عنا The Tan O'Clock and Ciela Beauty لكل حدا حابب يربح كمان منتجات الميك اب والتانينج. كل اللي عليكم تعملوه تسمعوا إنرجي خلال 3 ساعات. أنا اليوم الحلقة حابة أعملها اعتذار لكل مغترب، أكيد اللي عم يسمعني هون فاهم علي. أنا من يومين دخلت على البيت وكنت كتير تعبانة وهيك وحاسة بالحر، وعم أحكي على التليفون مع أختي اللي هي بأمريكا، وأنا عم بحكي معها دخلت على البيت وأنا عم بحكي معها صرخت للبنت اللي بتشتغل عندي المساعدة، فبصرخ لها هاي ألفية بليز عملي لي أورنج جوس فريش كتير بسرعة كتير مشوبة. فأختي قالت لي طيب احتراما لقلنا نحن اللي عايشين بأمريكا احترمي مشاعري يا أختي، قولي في عندي أخت ما في حدا يساعدها، أنا اللي بعمله وأنا اللي بساوي وأنا اللي بنظف وأنا اللي بشيل كل شيء. ففعلا هيك قلبي وجاني عليها، قلت لها بليز سامحيني، فعلا سامحيني أنا بعتذر منك كتير. فحسيت قدي نحن فعلا عايشين بنعمة بالإمارات، إنه يكون عندك مساعدة، في عندك أي شيء بتطلبه بتتمنى، حتى اللي ما عنده مساعدة لو حدا حب بيجيب شركة ولو ساعة في مين يساعده على مدار الوقت. قدي هاي نعمة كبيرة بالإمارات فعلا لا نحصد عليها، لأن الحمد لله بالأحلى نحصد عليها، مش لا نحصد عليها وبقوة. فخبروني أنتوا هل عشتوا برا وعشتوا بعدين بالإمارات حسيتوا بالفرق؟ في ناس كثير كانوا عايشين مثلا بيوروب أو أمريكا أو غيرها ما كان عندهم مين يساعدهم، ولما أجوا على الإمارات أول شيء عملوه بدهم مساعدة بالمنزل، كان هاد أول شرط ما بين الأزواج، وأنا بعرف كثير عالم هاد اللي حصل معهم. خبروني عن موضوع المساعدة بالمنزل، وهل فعلا أنتوا ما بتقدروا تعيشوا من دونها من غيري ولا لا؟ أنا بالنسبة لي ما فيني عيش من دونها، وعلى قول زوجي بيقلي هي سر السعادة الزوجية، وأنا أتفق معه وبشدة، وأكيد مكملين مع بعض بإنرجي.

0: ورجعت لكم مكملين بانرزي. يعني بصراحة كمية المسجز اللي ازجتني على موضوع الخادمات. في عنا شخص حابب يشارك معنا بالموضوع. مساء الخير.
1: مساء النور.
0: يا هلا، مين معي؟
1: معك ألفت مهروسة. أنا عندي شركة عندي شركة في عاملات من نظام الساعة.
0: أوكي.
1: وأنا بعرف قديش موضوع الخادمات أو المساعدات كثير مهمين بالنسبة للناس، وقديش هني بيساعدوا المرأة لحتى تكون شخص نشيط وشخص متفائل. موضوع عبء،
0: موضوع جدا صعب. طيب خلينا هيك نسألك أكتر. لتى أنت عندك شركة خادمات، مثلا لما حدا بده خادمة أنت بنفس الوقت بتجيبيها أو لا بده حجز قبل بوقت، كيف بتعملي؟
1: هلا أنا بالنسبة لي لا، التعاي أون كول، يعني أي حدا بيتصل وبيطلب عاملة فبتوصل أون كول.
0: طيب بموضوع العاملات تحديدا، في كتير عالم بيعانوا أحيانا، بتجي العاملة بيجيبوها من شركة أو شيء، وبتطلع على عاملة بصراحة مثلا مش كتير شاطرة، أو ممكن ما عم تفهم ولا لغة، لا عربي ولا إنجليش، أحيانا بتكون مثلا متعلمة طريقة غير الطريقة مثلا متعودين عليها أهل البيت. كيف تتعاملوا مع الخادمات لما بدهم يطلبوا أي خادمة؟
1: هلا انا بالنسبه لإلي كوني اني سوريه واغلب زبايني سوريات كمان، فانا وقت اللي نقيت العاملات اللي عندي واللي هي مثلا اغلبيتهم من جنسيه الفلبينيه والنبتالية، وعندي كمان

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إيان، دايما في أكثر. تطبق الشروط.
1: على أولادهم، والحمد لله بالإمارات، لأن فعلا بلد الأمان الأول ما شاء الله بكل العالم. ففعلا أنا لما مثلا بروح على الشغل، من وقت لما كانوا أولادي صغار، أنا مأمنة أني حاطة في حدا مين ينتبه على أولادي، مأمنة في مين يطعميهم، مين هي، خصوصا لما بكون برات الشغل. أكيد لما برجع بكمل مهامي كأم، بس الأمهات هم بشكل عام كلهم بيحتاجوا حدا يساعدهم، خصوصي الإمرأة العاملة. هلو،
2: ايوه معك انا.
1: انت معي راح صوتك يمكن شوي. على كل احوال شكرا كثير لمداخلتك، وبتشكر اكيد مشاركتك، وموفقه يا رب بالبزنس تبعك.
2: شكرا ياسمين.
1: يا هلا بتمنى لك يوم سعيد. هلا باي باي. واكيد مكملين معكم مع مسجاتكم فيما يخص هل بتحسوا انه العامله هي رفاهيه ام واجب. في رجال على فكره كثير ما بيتقبل وجود العامله، وبتكون المراه فعلا تعبانه حتى لو ما بتشتغل، حتى لو كانت ست بيت ما بتشتغل، بس هي بحاجه حدا يساعدها. اذا هي بدها تطبخ وتنظف وتربي وتدرس، فعلا في طاقه مستهلكه متعبة. يعني أوكي الرجال بيشتغل برا، بس صدقوني شغل البيت هو أصعب بكتير، خصوصي ما بين الأطفال والتنظيف وهيك. فبحس أحيانا للرجال نوعا ما، حاسة حالي ياسمين هي المذيعة الثانية، حاسة إنه بحس في رجال ما بيقبلوا نسائهم يجيبوا عاملات على المنزل، إنه أنا لا، ممنوع تدخل العاملة على بيتي أبدا. وأنا ضدهم كتير كتير كتير، سامحوني يلي عم تسمعوني، سامحوني. أكيد مكملين مع بعضنا بإنرجي. كل اللي عليكم تعملوا، يلي كل حدا حابب يشارك بمسابقة توي ستوري، تبعتوا لي توي ستوري 5 مع أسماءكم الثنائية على 404 أو على ARM Play Unlimited Messages. توي ستوري الجديد رح تكون القصة الجديدة، برجعوا الألعاب من الجديد، وهي المرة تحت عنوان الألعاب تلتقي بالتكنولوجيا قديش حلو. ورح يواجه وودي وباز جيسي وباقي أصدقاء تحدي جديد لما تتعلق بوني بجهاز لوحي جديد يدعى ليلي باد مثل الآيباد، واللي بيمتلك أفكار خاصة حول ما هو الأفضل لها على الألعاب، إنه يكافحوا من أجل بقاء مهمة في عالم أصبح فيه الأطفال ينجذبون أكثر إلى الشاشات. فعلا للأسف أكثر الأطفال عم بينجذبوا أكثر للشاشات بهاي الأوقات، فبحس هذا الموفي فيه رسالة كتير مهمة كرمال الأولاد يستمتعوا بالألعاب اللي عندهم ويبعدوا شوية عن الشاشات. يلي حابب يشارك بالمسابقة لحتى يحضر البريميوم يوم 17 يونيو بمول اوف اميريتس فوكس سينما، كل اللي عليكم تعملوا تبعتوا لي توي ستوري 5 على 404 مع اسمائكم الثنائيه.

0: الطقس برعاية العربية للطيران.
1: درجات الحرارة في إمارتي دبي والشارقة الصغرى 32 درجة مئوية، أما عن الكبرى 34 درجة مئوية.
0: هذا الصيف وفر أكثر مع العربية للطيران، اكتشف المالديف، إيطاليا، المملكة المتحدة، تايلاند، ألمانيا وغيرها الكثير بأسعار مخفضة تبدأ من 499 درهما فقط. سارع بالحجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.
2: من العرافة والعطور الساحرة لخلي بالك من عقلك، ومن قضية عم أحمد لحد 100 سنة سينما، إبداعات موسيقية بأنامل عبقرية وألحان ما تتنسيش.
3: ليلة جديدة يحييها الموسيقار عمر خيرت يوم 20 يونيو في اتحاد أرينا أبوظبي. التذاكر متاحة على بلاتينم ليست من تنظيم سيا برو والراعي الإعلامي العربية 99.
4: بريس وان بليز.
5: أنا طالع على فلورزي.
4: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
5: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
6: Welcome to the future.
4: أوه، كمان في مشاهير قاعدين هني؟
5: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
4: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
5: هذا المكان اسمه Energy.

0: بتلاقوها ببرنامج واحد
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين للجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. شو ناوي تسوي اليوم؟
2: ولا شي.
1: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
2: الجاكيت؟
1: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
2: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
1: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.

0: إنرجي مع ياسمين.
1: باللينك الماضي كنا عم نحكي عن موضوع الخادمات، هل هم رفاهية أم حاجة؟ في من هيا، أنا أم لثلاثة أطفال وبشتغل دوام كامل، بالنسبة إلي الخادمة مو رفاهية أبدا، هي الشيء اللي مخليني أقدر أوفق ما بين شغلي وبيتي بدون ما أنهار. صبية تانية بعتي روان، زوجي كان رافض الفكرة تماما وكان يقول أمي ربت 7 أولاد بدون خادمة، بعد ما جرب يقعد أسبوع لحاله مع الأولاد وقت سفري هو بنفسه جاب الخدامة. معناتها بصراحة هاي أفضل طريقة للرجال يجيب الخادمة. في صبية بعتي، مشكلتي مو بالمساعدة، مشكلتي بتكاليفها، الأجار والمدارس والمصاريف كفاية، فصعب أضيف راتب خادمة. أكيد بفهمك، وكتير عالم ممكن يعانوا بنفس الموضوع. أنا ربت منزل، ما عندي وظيفة، ومع هيك أنا عندي خادمة وما بقدر أعيش بلاها. هلأ في شخص بعت إنه هو ضد الموضوع، وإنه الشغالات بتنعطى مسؤوليات غير تنظيف البيت. أنت مبدعة كالعادة وحضورك مميز. خلينا نشوف مين معنا على الهواء مباشرة.
2: ألو،
1: مساء الخير.
2: مساء النور.
1: يا هلا، مين معنا؟
2: ألو،
1: مرحبا.
2: مرحبتين.
1: انت على انرجي على الهواء، مين معي؟
2: ليس.
1: هلا يا ليس. ليس انت ضد موضوع الخادمات والعاملات، ليه يا ليس ليه؟
2: لا، لانه بصراحة بصير في سوء استخدام لمصطلح الخدامة.
1: كيف يعني؟ اشرح لنا.
2: يعني هلا مثلا الخدامة هلا مرة بتشتغل بس هلا اوكي، بس انه مثلا مرة ما بتشتغل، او حتى المره اللي تشتغل الخدامه بالبيت، يعني صعب ان يكون في موجود شغل شخص ثاني، لانه راح تنعطى مسؤوليات اكثر من اللي هي مطلوب لنا ان تعمله.
1: هلا هي كمان حسب يعني كل شخص كيف ممكن يتعامل مع العامله. بحس يعني هلا اكيد في احيانا بيشتغلوا اكثر ما لازم يشتغلوا، بيتعبوا فعلا، هذا الشيء نحن ضده تماما، بس كمان العامله كثير مهمه تساعد زوجتك بالبيت.
2: هلا هو هي شغاله يعني بالاصل رح تجي لسبب واحد، انه هي رح تشتغل بالبيت، فجأة رح تصير انه تنعطى شغلات تانية اكثر، فجأة رح تفوت على المطبخ، رح تجهز الو.
1: ايوه ليس. اي هلا انا معك.
2: فجأة رح لاقيها فاتت على المطبخ. ليش اللي بالمطبخ؟ انه بدي جهز اغراض الطبخه. طيب بعد شوي بدها تصير كمان انه هي تطبخ.
1: هلا شوف، موضوع الطبخ في منهم عن جد شاطرين بالطبخ، في منهم لا بيساعدوا بالطبخ، يعني ممكن مثلا تقول قطعي جهزي هيك وانا جاي مثلا اعمل الطبخه، which is حلو انه حدا يساعدك، صدقني هيك.
2: انا بالنسبه لي هذا موضوع خط احمر.
1: لا،
2: انا
1: بدنا نختلف كتير يا ليس. انا ضدك، ما بنختلف.
2: بس انا وجهه نظري في البيت انه هي شغاله، احنا بنجيبها لحتى تساعد، لحتى تنفح، لحتى تجلي، لحتى تساعد المدام بالقصص اللي هي مثلاً اللي هي مسؤوليات كبيرة، فإنه هي بدها مين يساعدها. بس فجأة لا شعورياً رح تمزمز وتفوت على المطبخ. أنا بالنسبة لي المطبخ هذا خط أحمر ما في معه.
1: طب لحظة، بس خلينا هيك نوصل لطريق بالنص بيني وبينك. أنا هلا ما فهمت عليك، أنت ما نجيب الخادمة ولا ما نجيبها؟ يعني هيك ساعدني، ما فهمت.
2: لا،
1: مع وضد.
2: لا، طالما انه هي راح تكون انه تنعطى مسؤوليات اكبر وهذا الموضوع ما فيه جارانتي له، فانا بالنسبه لي لا ما بجيبها.
1: يعني انت عندك ولا ما عندك حدا يساعد زوجتك بالمنزل؟
2: لا ما عندي.
1: يا خلاص لا ما
2: انا ساعد. انا ساعد المدام، انا ساعدها.
1: ايه بس هلا برافو عليك بتساعدها، اذا انت بتساعدها. لا استنى، بدك صفقه انك بتساعدها. برافو عليك يا ليس. بس بحس كمان قد ما ساعدتها لازم يكون في مساعدة، طالما انكم قادرين تجيبوا مساعدة. طب زوجتك تشتغل ولا لا؟ خلينا هيك ندخل بالمود اكتر، يعني تشتغل زوجتك؟
2: هلا هي بتشتغل.
1: لا لا لا لا لا خلاص خلاص.
2: بس انا ليس، انا بساعدها.
1: طيب طالما انتم متفاهمين، انا ماني حابة هيك ادخل بمشاكلكم العائلية واتدخل وسبب مشاكل، بس اذا زوجتك عم تسمعني نصيحة مني، لا حاربي وجيبي مساعدة، لان ما قلت بقي هيك. انا ضدك، انا اسفة، سامحني. طالما في اولاد وطالما الزوجة عم تشتغل وطالما انكم قادرين ماديا لازم تجيبوا خادمة. وشكرا.
2: طالما الرجل انه عم بيساعد اوكي، فانه ما عندي مشكلة. إذا بتعطيني جارانتي إنه هي ما تفوت على المطبخ، أنا ما عندي مشكلة.
1: خلاص شو اسمها زوجتك؟
2: ميري.
1: خلاص خلاص ميري لو سمحتي ما تخليها تفوت على المطبخ، جيبيها ولا تفوتي على المطبخ. طب ممكن تدخل تشرب مي تاكل مسموح ولا كمان؟
2: اوكي تمام.
1: على فكره للاسف بعض العالم بيعاملوا مثل ما قلت حضرتك، في احيانا بيعاملوا الخادمه بطريقه بشعه فيما يخص شو تاكل، مسموح تاكل او ما مسموح تاكل. انا فعلا بوجع لي قلبي هذا الشيء وبزعل عليهم، انه طالما هي صارت فرد من افراد المنزل فهي بحق لها تاكل شو ما بدها بدون ما تسال وبدون ما حدا يراقب شو عم تاكل وشو عم تشرب بالبيت.
2: اكيد طبعا، بس انا عم بحكي على انا مثلا انه الطبخه اللي بالبيت اليوميه اللي بدها تصير هي مثلا هي ما جاي لحتى تطبخ.
1: خلاص يا اخي طالما انتم متفقين انت وزوجتك خلاص انا ما راح اتدخل، الله يهنيكم وكل شيء. ليس بظن اخر مره اليوم راح تسمعني هيك بظن.
2: لا والله هي مدام عم تسمعك هلا، كان اكيد عم تسمعك هلا
1: كمان عم تسمعني، تحيه لمدام ميري.
2: بس اكيد ما راح تغير رايها في الموضوع.
1: طيب خلص طالما انتم متفقين هيك انا بتمنى لكم هيك حياه زوجيه رائعه وتكونوا تبقوا هيك متفاهمين كل العمر يا رب.
2: شكرا كثير لك
1: يا وشكرا كثير لمشاركتك ليس، كلك ذوق.
2: ولا
1: يا هلا، بتمنى لك يوم سعيد
2: لك.
1: وهيك ما منكون خلصنا الموضوع لان لسه عم يوصل مسجز. او ماي جاد، ما بعرف كم اتصال رح اخذ، بس رح اخذ، بس نكايه فيك يا ليس رح اخذ اتصاله. وخي مكملين اكيد مع بعض، واللي حابب يشارك بسباق توي ستوري 5 ابعثوا لنا على 404 توي ستوري او على ARM Play Unlimited Messages. وهي الغنيه باي ذا واي طلبها ليس، هلا رح احطها لزوجته ميري، اهداء كتبها بالمسج، وهي اهداء لميري.

حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف. امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.

0: إنرجي مع ياسمين.
1: كنا عم نحكي عن موضوع الخادمات، هل هم رفاهية أم حاجة؟ وصلنا كتير مسجز وشفنا ليس إنه هو ضد الخادمات، أظن ليس ما عاد يسمع إنرجي، صار في شوية مشاكل بيني وبين ليس. نسرين بعتي، مرحبا ياسمين، أنا مو ضد العاملة بالبيت بس أنا ضد المراقبة اللي راح تصير بالبيت، وكمان لما بنكون طالعين أو مسافرين بنحتار وين نوديها، وبنفس الوقت كامرأة عاملة بحتاج كتير عاملة، بس ما بحب حدا بالبيت يراقبني، عشان كده أنا بجيب واحدة كل أسبوع، مرة بالأسبوع بتخلص البيت وبتنظفه بأربع ساعات وخلاص، فكده أنا بكون برتاح بقيت الأسبوع، وبنفس الوقت ما جبت واحدة تراقبني، وكمان بحتار وين تكون وأنا مسافرة وأنا طالعة، which is good، كمان تجي واحدة كم ساعة تساعدك، بس بالأخير محتاجينها يعني تساعدنا. برافو نسرين، يعني أكيد مو غلط. ياسمين بتقول، ياسمين سمير، أنا موظفة وقاسيت من الخادمات للأسف ومع ناس كثير. طيب خلينا نشوف من أم عمار. أم عمار صارت معنا على الهواء ومعها وجهة نظر تانية. مساء الخير أم عمار.
2: مساء النور، أهلا.
1: كيفك يا أم عمار، شو أخبارك؟
2: الله يسلمك، أهلا أهلا
1: يا هلا أم عمار.
2: على الهواء أنا؟
1: أنت على الهواء مباشرة بإنرجي معي أنا ياسمين، تفضلي.
2: أهلا ياسمين. ياسمين أنا ضد فكرة الأخ اللي اعترض على موضوع المساعدات المنزليات، لأنه صارت ضرورة ملحة بهذا الزمن. هلأ ممكن اللي ما بده يجيبها فول تايم يجيبها بارت تايم، لأنه كتير أمور بتنعكس على حياتي، أنا بتفضل أولادي أكتر وأنا بنتبه على بيتي أكتر، وأنا اللي بطبخ على فكرة، هي بتجهز لي الأغراض وكل شيء، وأنا بشتغل مثلا، ما معقول أجي من الشغل أبلش أقعد أنظف الحمامات وأنظف المطبخ لا صعب، الأمر صعب جدا جدا جدا. فاللي معه يجيب واللي بيقدر يجيب مساعدة منزلية، ليش لا؟ بعدين نحنا أنا كأنها بنتي والله بعاملها كتير
1: تماماً. والله
2: وياها أصدقاء أصلاً، أصدقاء نحن أنا وياها فعلا. وهي سعيدة وأنا سعيدة، وهي عم تشتغل بعقد، يعني ما عم تشتغل هي
1: تماما
2: بفري أو أنا عم بظلمها أو لا
1: بالعكس.
2: الأمور صارت ضرورة ملحة بهذا الزمن، أنا بهتم على صحتي، بروح على الجيم، بروح على البيلاتس، بسوي ميك اب، بروح الصالون، بهتم ببيتي، بنظم أموري، بدير بالي على أولادي
1: تماما. هي صارت مش موضوع بس رفاهية قد ما موضوع أنه نحن بحاجة ليكون في عنا حدا يساعدنا مثل ما قلت يا أم عمار.
2: تماما. وبعدين بعد عمر 35 تحسي جسم المرأة بلش يتعب.
1: لا شو لساتنا صغار، شو 35 لسه ولا شيء، لا ما تحكي
2: يعني غير تحسي انه بتبلشي تحسي انه اذا حدا ساعدني انا بكون افضل واحسن، عرفتي كيف؟
1: تماماً أكيد.
2: هو هيك بيصير
1: فعلا الموضوع. فعلا بس اكيد انا معك ومعك وبشدة. اللي قادر يجيب عاملة لا هي جدا مهمة، لأن فعلا ما بين الشغل وما بين المنزل وما بين الأولاد، لا فعلا نحن بحاجة لحدا يساعدنا
2: والحمد لله بنعمة الإمارات اللي نحن فيها بنقدر نجيب بسهولة، الحمد لله الحمد لله، الله ما قدمها نعمة يا رب.
1: آمين آمين على الجميع يا رب. وشكرا كتير لمشاركتك مع عمار، فعلا انبسطت فيك يا حبيبي.
2: شكرا كلك
1: حبيبتي. يا هلا كلك زو هلا، بتمنى لك يوم حلو. ومنرجع لمسابقة توي ستوري وخلينا نشوف الكمبيوتر مين اختار رابح معنا لليوم، وبدنا نقول ألف ألف مبروك لنيكول داود. نيكول داود ألف ألف مبروك، ربحتي معنا بتوي ستوري. رح تستمتعي أكيد، تروحي على فوكس سينما لحتى تحضري البريمير للتوي ستوري يوم 17 يونيو، وإن شاء الله هيك بتمنى هيك يعجبك الموفي وتتهني أكيد بالبريمير. ومكملين أكيد بالساعة اللي جاية رح يكون معنا أخصائية فيما يخص الطب النفسي للأطفال، وصدقوني عندها مواضيع ونصائح لكل أم عندها أولاد وبيعاني من أي مشكلة نفسية حتى بدون ما تشعر، نصيحة تسمعوها بالساعة اللي جاية.

0: ليلة واحدة تفصلنا أكبر بطولة كرة قدم في العالم. تنطلق غدا ليلا، وكل مباراة وكل هدف وكل لحظة حاسمة أصبحت قريبة. وجهة الجماهير بدعم من رويا بانك وبالتعاون مع روكسي سينما.
1: النمو المستمر للأعمال يفرض أعباء خفية تؤثر على الأداء، أنظمة وبيانات متفرقة، إجراءات يدوية، تقارير متباينة. هنا يأتي دور زوهو، منظمة مؤسسية موحدة تجمع المبيعات والمالية والموارد البشرية والمزيد. برامج زوهو مصممة لتعمل بتناغم منذ البداية لرؤية أوضح وقرارات أسرع. قلص الأعباء الخفية وأدر أعمالك بذكاء مع زوهو. تفضل بزيارة zoho.com أو تصل على 800 زوهو.
2: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية. اليوم أقرب إليكم.

0: صوت بلا صورة.
1: مياه بحرنا نظيفة بنسبة 100% وآمنة للجميع. وصلنا إلى 100% في مؤشر الثروة السمكية بنهاية عام 2025، وزرعنا 1,800,000 شتلة من الشعاب المرجانية من عام 2021.
2: يسعدنا في مكتبات الشارقة العامة نقدم خلال شهر يونيو برنامجا ثقافيا متنوعا يضم أكثر من 20 فعالية بالتعاون مع مؤسسات وهيئات ثقافية ومجتمعية واستثمارية.
3: شهدت شواطئ جزيرة الضبي والمدن المجاورة التابعة للبلدية إقبالا لافتا خلال الربع الأول من عام 2026، حيث استقبلت أكثر من 410,000 زائر، مما يعكس ثقة المجتمع بما توفره من بيئة ترفيهية آمنة ومتكاملة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس وزراء أرمينيا بمناسبة فوزه في الانتخابات البرلمانية. عبد الله بن زايد ووزير الخارجية المصري يبحثان هاتفيا تطورات الأوضاع الإقليمية. الإمارات تدين بشدة الاعتداءات الإرهابية الإيرانية على البحرين والكويت والأردن.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: نحييكم من جديد من مركز أخبار ARN، وإليكم من نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تانيوس. بعث صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى معالي نيكول باشينيان بمناسبة فوزه في الانتخابات البرلمانية رئيسا للوزراء في جمهورية أرمينيا. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، واسم الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي نيكول باشينيان رئيس وزراء جمهورية أرمينيا.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها. وناقشا خلال الاتصال تطورات الأوضاع الإقليمية وتداعيات الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت دولة الإمارات وعددا من الدول الشقيقة. كما بحث الجانبان سبل تعزيز الجهود المبذولة لدعم الأمن والاستقرار وصون السلم الإقليمي وتحقيق السلام المستدام في المنطقة. هذا واستعرض سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان ومعالي الدكتور بدر عبد العاطي التطورات في قطاع غزة وأهمية تنفيذ كافة استحقاقات خطة فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة. كما ناقشا خلال الاتصال الهاتفي الأوضاع في لبنان وأيضا التطورات المأساوية للحرب الأهلية في السودان. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية الإيرانية الغادرة التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذه الاعتداءات الإرهابية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول الثلاث الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها. وأعربت الوزارة عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. وبدورها أدانت مصر اليوم بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الآثمة التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية، والتي تمثل انتهاكا صارخا لسيادة هذه الدول الشقيقة وسلامة أراضيها، وتصعيدا بالغ الخطورة من شأنه تهديد أمن واستقرار المنطقة بأسرها. وأكدت مصر في بيان أصدرته وزارة الخارجية اليوم تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب الأردن والبحرين والكويت في مواجهة هذه الاعتداءات المرفوضة، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية مواطنيها ومقدراتها الوطنية. كما شددت مصر على أن أمن واستقرار الدول العربية الشقيقة يمثل جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي، مجددة رفضها القاطع لأي أعمال أو ممارسات تستهدف المساس بسيادة الدول أو تهديد أمنها وسلامة أراضيها، مؤكدة أهمية خفض التصعيد واحترام قواعد القانون الدولي بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة. أعلن الجيش الأمريكي اليوم أنه نفذ ضربات ضد إيران رداً على إسقاط مروحية أباتشي هجومية تابعة له قبل يوم. وأفادت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم في بيان أنها نفذت ضربات دفاعية ضد إيران، وأضافت أن القوات الأمريكية استهدفت أنظمة دفاع جوي إيرانية ومحطات تحكم أرضي ومواقع رادارات للمراقبة بالقرب من مضيق هرمز، مستخدمة ذخائر دقيقة أطلقتها طائرات مقاتلة تابعة للقوات الجوية والبحرية الأمريكية. ختم نشرتنا بهذا الخبر، حيث تأتي مبادرة الخير المستدام لإعادة توجيه الشحنات الغذائية المتروكة نحو غايات إنسانية نبيلة، دعما للعمل الإنساني وتعزيزا للاستدامة والمسؤولية المجتمعية. ومن المتوقع أن توفر المبادرة أكثر من 1,000,000 وجبة غذائية وتخفض الانبعاثات الكربونية بأكثر من 3.9 مليون كيلوغرام خلال السنوات الثلاث المقبلة. بهذا الخصوص تحدثت لمركز أخبار ARN منال بن يعروف رئيس الفريق التنفيذي لمؤسسة بنك الإمارات للطعام.
5: أطلق بنك الإمارات للطعام مؤسسة دي بي وورد الخيرية الذراع الخيري لمجموعة مواني دبي العالمية مبادرة الخير المستدام بالتعاون مع بلدية دبي وجمارك دبي ومواني دبي العالمية. تهدف المبادرة إلى الحد من انهدر المواد الغذائية والاستفادة من الشحنات الغذائية المتروكة في ميناء جبل علي وإعادة توزيعها وفق المعايير الصحية المعتمدة. سيعمل الشركاء عبر هذا التعاون على حصر وإدارة الشحنات الغذائية المتروكة ووضع المقترحات اللي تسهم في تسريع الاستفادة منها وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية بتطوير آليات تسهل الإفراج عن الشحنات الغذائية المتنازل عنها في ميناء جبل علي وتحويلها إلى بنك الإمارات للطعام لتوزيعها على المستحقين.
4: إذن بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار ARN. نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN. إنرجي مع ياسمين.

0: انرجي مع ياسمين.
1: ورجعت لكم بانرجي بالساعة الثانية، ومثل ما وعدتكم رح يكون معنا الأكاديمية وطبيبة متميزة استشارية في مجال الصحة النفسية للأطفال والمراهقين، الدكتورة محمد دكتورة لينا محمد هادي أميري، رح تكون معنا باللينك اللي جاي. وأكيد ما تنسوا تشاركوا معنا بمسابقة The Tan O'Clock and Tiella Beauty يلي حتربحوا فيها مجموعة من الميك اب ومن البرونزينج تان لكل الصبايا اللي حابين يشاركوا. أكيد الشباب اللي حابين يشاركوا ممكن تاخدوا The Tan O'Clock وتعطوا الميك اب لحدا زوجتك أو والدتك أو حتى حدا من أصدقائك. ولكل اللي عندهم أطفال وعندهم أي مشكلة نفسية أو حتى ما عندهم أي مشكلة نفسية، لازم تسمعونا باللينك اللي جاي، لأن فعلا في مواضيع جدا مهمة مع الدكتورة لينا. خليكن معنا باللينك اللي جاي.

0: يسعدني اليوم استضيف معي شخصية أكاديمية وطبية متميزة في مجال الصحة النفسية للأطفال والمراهقين، الدكتورة لينا محمد هادي أميري، استشارية الطب النفسي للأطفال والمراهقين وأستاذ مساعد في كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة الإمارات العربية المتحدة. حصلت الدكتورة لينا على شهادة الطب والتخصص الطب النفسي من جامعة تورونتو في كندا، ونالت الزمالة الكندية في الطب النفسي لتجمع ما بين الخبرة العلمية والعالمية والعمل السريري والأكاديمي داخل دورة الإمارات. إلى جانب عملها الاستشاري ساهمت في تدريب أجيال من طلبة الطب والأطباء المقيمين في الإمارات، وشغلت مناصب أكاديمية عدة من بينها تنسيق التدريب السريري في الطب النفسي وتدريس العلوم السلوكية، كما تهتم بالبحث العلمي والتوعية المجتمعية وتسعى إلى تعزيز فهم المجتمع لقضايا الصحة النفسية لدى الأطفال والمراهقين. دكتورة لينا نورتينا اليوم بأنرجي، أهلا وسهلا فيكي.
1: أهلا وسهلا وشكرا للاستضافة.
0: يا هلا فيكي دكتورة لينا. دكتورة لينا، كثير من الأطفال بيعانوا من مشاكل نفسية، وللأسف أحيانا الأهل ما بيكونوا عم يعرفوا يتعاملوا معهم بشكل عام، إن كان الولد ممكن يكون عنده فوبيا مثلا من الإليفيتر، أو عنده مشاكل تنمر مع الأطفال، أو أي حالة نفسية، أو ممكن يكون طفل عصبي والأهل اتبعوا كل الأساليب وما عرفوا الطريقة. كيف أنت ممكن تعرفي شو الحل النفسي لكل طفل؟
1: أولا لازم نحن نميز شو هو سلوك طبيعي وشو هو السلوك اللي يحتاج إنهم يشوفون حد اختصاصي. عادة نحن دائما نشوف المشكلة السلوكية اللي عند الطفل، لو هالمشكلة قاعد تأثر على الطفل في أكثر من نطاق واحد، يعني المدرسة والبيت، فهذا يدل في شيء يمكن يحتاج أن أنا طبيبة أشوفه يعني. أما لو هو في مكان واحد، يعني هو محترم نفسه في المدرسة، أما في البيت قاعد يشاغب بسبب مشاكل، فأغلب الاحتمال هو كيف الواحد قاعد يتبع تدخلات معينة مع الطفل، يبالي يمكن تعديل، أو نشوف المشكلة اللي بين الأم والطفل أو الأب والطفل. أو
0: طب أحيانا بنشوف فيه، بتحسي في أطفال هم مش مشاغبين أو عندهم مشاكل عصبية

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: بسيطة جدا، هو تدخلات ان نحن نشجع بالمشاركة، ولو كانت بسيطة يكون مردودها ايجابي جدا. فمثلا اشياء بسيطة، مدرسات الشطار يعني منهم المهتمين بالاطفال وعندهم الرغبة بتعديل السلوك، ممكن يشجعونهم باشياء بسيطة. اوكي اليوم بس لو رفعت ايدك وما جاوبت السؤال، بس مجرد رفعت ايدك انا اعطيك ستار، ولو على نهاية الاسبوع حصلت 5 نجوم او ملصقات تحصل هدية الفلانية، حتى لو كان شيء رمزي ترى يعني هو في النهاية إنجاز حقه.
2: يعني ممكن يكون هاي المساعدة ما بين الأهل وحتى الأساتذة اللي موجودين معهم بالصف،
1: يعني مع بعض يكون النتيجة أفضل طبعا.
2: طب في رسالة وصلتنا هلأ مستمعة من العربية عم بتقول إنها انفصلت مع زوجها وعندها 3 أطفال وعم بتعاني مع الطفل المتوسط والصغير بسبب الانفصال، وعم بتقول رغم إنه تعاملنا أنا وطليقي بشكل جدا حضاري وودي، بس لسه الأطفال ما عم يستوعبوا فكرة إننا كل واحد عايش بمنزل مختلف. شو الطريقة اللي ممكن كنت تتعامل معهم؟
1: كم عمرهم؟ هذا شيء مهم.
2: عم بتقول عندها 8 و6
1: هذيل الوسط والصغير
2: اللي عندهم مشكله، واللي كبير 11.
1: انزين اصلا عموما عند الطفل حتى لما يكبر يصير مراهق وحتى يعني في اوائل العشرينات، استقرار البيت استقرارهم، اي شيء يزعزع استقرار البيت اللي هو الروتين المعتاد، الوجوه المالوفه، الامور اليوميه حقهم، لو تغير يعني تغيرت الدنيا كامل. فهم يحسون إن بما إن هالروتين تغير، الأشياء تغيرت، حياتهم راح تتغير. الحين في مسألة الولاء للأم والأب، كيف راح أقضي أيامي، كيف راح يكون لهالتفاصيل الصغيرة اللي يمكن الأم وأب يحسون أنا مو كبير،
2: ومين أرضي أكتر، أرضي ماما ولا أيوة. أرضي بابا، ومع مين أنا لازم،
1: وهل كان لي دور في هالأشياء. يعني أحيانا الأهالي بدون ما يقصدون يتكلمون أشياء بدون قصد تأذي الطفل، مثلا هذا طالع عليك، هذا كله منك، أنت كبرت الموضوع، ليش بكيت قدام أمك وليش بكيت قدام أبوك. يعني هالأشياء الصغيرة ممكن الطفل يستوعبها ويحطها هل ممكن له كان دور أني أنا سببت هالخلاف بين أمي وأبوي، هل كان ممكن أسوي شيء أفضل أني أمنع هالخلاف، وشو راح يكون مصيري. وغير عن هذه المقارنات اللي تصير بين أصدقاء في المدرسة، جيرانة، أهلة، وكل هالأشياء، فالكمية التفكير اللي يدور في بالهم حتى بعمر 6 و8 لأن خبرتهم بالحياة محدودة. صحيح. فتخيلهم للواقع مغاير حقنا نحن إلا نحن.
2: في عندي رسالة من أم بتقول أنا بنتي عمرها 16 سنة وبعاني منها بسبب إنها بتحب تروح تسهر مع رفقاتها أو شيء، وأنا هذا الشيء عندي ممنوع منعا باتا، أكتر من الساعة 9 ممنوع تكون برا البيت، وأنا فعلا عم عاني مع بنتي المراهقة وما عم نتفق لولا حل. حاولت استعمل معها الأسلوب الدبلوماسي ما وصلنا لحل، حاولت الأسلوب العقابي كمان ما وصلنا لحل، وفعلا الوضع صار سيء بيني وبين بنتي، وأنا حاسة إني عم بخسر بنتي وما عم يطلع شيء بإيدي. شو ممكن تعمل فعلا الأم اللي عندها أطفال مراهقين وعم بيعانوا معهم؟ شو الحل؟
1: أنا دائما أقول تربية الأطفال في هالأيام في هالزمن أصعب من أيامي أنا مثلا بالثمانينات والسبعينات.
2: صحيح.
1: لأن الأمور مو بواضحة الحين، تداخل الـ الناس من يعني مختلف البلدان والعادات والتقاليد، يصير صعب الواحد يرسم الحدود، وبعدين الانفتاح اللي جاي من برا ومن داخل في البيت من خلال الأجهزة، فصعب الواحد يتحكم. فدايما أقول هو البداية من الصغر، ما يصير فجأة أحط القوانين فجأة أمارس السلطة، هالسلطة تبدأ من نحن صغار. فالأطفال كل ما يكون صغار راويتين أنا ولي الأمر، أنا الآمر والناهي، وفي النهاية لازم الواحد يحترم الأكبر الأصغر، ما راح يمشي الموضوع في النهاية على 16 سنة 15
2: أخرنا 14. كتير منكم بالتربية.
1: أيوة
2: التربية لازم تكون من الأساس،
1: من الأساس.
2: معنا كتير أسئلة رح نجاوب عنها باللينك اللي جاي. كمان في أم عم بتعاني مع ابنها بسبب ألعاب البلاي ستيشن والشاشات، بيضل عليها تقريبا قريب 12 ساعة متواصلة. رح نكمل مع بعض باللينك اللي جاي، وأكيد مكملين معك دكتورة لينا استشارية أخصائية للصحة النفسية للأطفال. مكملين مع بعض.

0: لو حبنا غلطة تركنا غلطانين.
1: استعدوا لليلة كلها رومانسي وإحساس ب 13 يونيو في سبيس 42 أرينا أبو ظبي مع نجم الأغنية اللبنانية وائل كفوري.
2: ردوا يا هوا لعندي قصر للمسافات.
1: صوت ما بيتكرر وأغاني عشنا مع أجمل قصص الحب والذكريات.
2: أنت حب
1: عيشوا أجواء استثنائية مع واحد من أهم نجوم الوطن العربي. الحفل من تنظيم Moments Events، الشريك الإعلامي العربية 99.
3: شو أول شي بيخطر على بالك لما بتسمع كلمة إكسترا؟
4: أنا بحب الكافي تكون إكسترا شوجر.
3: أحس إكسترا أوردينري مثلا؟
5: إكسترا؟ Definitely extra time.
6: Extra يعني extra جنون. ولو أكيد extra خبريات.
7: وصباحكم معنا راح يكون extra في extra vibes.
1: Extra vibes مع هبة وكريم من الاثنين إلى الجمعة من السابعة حتى العاشرة صباحا برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة.
8: Extra vibes.
9: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جوتشات الآن.
10: شو ناوي تسوي اليوم؟
11: ولا شي،
10: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
11: الجاكيت؟
10: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
11: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
10: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، اشعر الفخامة وعش الابتكار.

0: مكملين مع الدكتورة لينا استشارية الطب النفسي بالإمارات. عم يجي عدد رسائل هائلة، الدكتورة رح تحاول تجاوب على أكثر عدد ممكن من الأسئلة بطريقة مختصرة، وأكيد أنا رح أحط الإنستغرام تبع الطبيبة على إنستغرام العربية 99 العربية 99 لأي حدا حابب يتواصل معها أو يستشيرها. دكتورة، قبل الإعلانات كنا عم نحكي في أم بعتة ابنها عم بيقعد على البلاي ستيشن، ابنها مراهق، لأكثر من 12 ساعة وهي فقدت السيطرة خصوصا فترة المساء. شو ممكن تلاقي الطريقة لحتى تخليه يتجاوز هاي المرحلة؟
1: أول السؤال اللي بسأله، كيف وصل لهالمرحلة من الساعات الطويلة أمام البلاي ستيشن؟ منو مكان هالشيء؟ أوكي، الحين صار اللي صار، لكن دائما أنا أذكر الأهالي أنتوا إلكم بإيدكم زمام الأمور، مش بإيد الطفل، والرغبة بإيقاف هالشيء من الأهل مش من الطفل، لأن الطفل فعلا مستمتع بوقته، ما في أي حافز أنه هو يوقف هالشيء.
0: صحيح.
1: فالحين بما أنه 12 ساعة، لو صح الكلام هذا يعتبر نوع من الإدمان، لو كل يوم ولو بيعصب لو وقفته من اللعب وكذي، فلازم نحن نوقفه تدريجيا مع دافع، فما يصير انه هو يستمر بهالشيء لو اثر على دراسته، على حياته الاجتماعيه.
0: صحيح.
1: متقوقع في الغرفه، فلازم بالتدريج يقللون من الساعات مع التحفيز.
0: طيب دكتوره، في صبيه بعثت، دكتوره انا بنتي عمرها 16 سنه وبتعاني من وسواس قهري بالنظافه لدرجه لو حدا قرب على غرفتها بتبطل تنام، وعندها مشكله كره وقلة احترام لوالدها عنيفة، والبنت بمرحلة خطيرة من الألم والانهيار النفسي، ما الحل؟ أنقذوني.
1: الشق الثاني من السؤال يبالي يعني أسئلة كثيرة من جهتي لو عشان أعرف شو صاير في الموضوع، لكن الوسواس القهري في شيء نحن نسميه نتكلم عن وسواس القهري بطريقة بأريحية بدون المفهوم العلمي للموضوع. الوسواس القهري صعب الواحد يوقفه، فيكون عنده مثلا وسواس النظافة فيضيع وقت طويل وهو ينظف شيء معين، سواء إيده ولا مكان معين، ولو اخترب الروتين ماله يتأزم، هذا الشيء يأثر على حياته الاجتماعية، حياته في البيت، ويكون متضايق من هالتكرار العملية. فلو هو تشخيص كلينيكي يحتاج شيئين، يما لو هو شديد من نوع المرحلة الشديدة يحتاج أدوية، لو كان بسيط ممكن تدخل سلوكي يساعد، فيبالة تشخيص
0: شخصي بطريقة صحيحة. طيب في صبية تانية بعتي، لو سمحتي دكتورة، ابني عمره 4 سنين ونص، بيروح الحضانة من عمره 1 سنة و8 شهور، بس لليوم هو لو ندهت على بابا بصوت عالي بتخض وبيخاف، يعني بيخاف كتير لما يسمع صوت والدته عم تنده بصوت عالي، بقاله فترة مش راضي يقعد لوحده بالصالة مثلا أو الأوضة، أو أكون بالمطبخ لازم يكون ملازمني وين ما رحت وين ما جيت، حتى بيخاف ينام بسرير منفصل، هو بينام معي بنفس الأوضة، وأنا أساسا متشخصة باضطراب القلق العام، هل ممكن أكون نقلت له خوفي وأصبح جبان بسببي؟
1: اولا تلويم الذات صعبه هنا، هذا جينات، لو في جينات القلق عادي جدا انه هو يكون عنده قلق من ناحيه الجينات، لكن خلينا احنا نرجع بالكلام، من سن السنه لثلاث سنوات الطفل ممكن يعاني من قلق الانفصال، وهذا شيء طبيعي مش مرضي، انه هو عنده مفهوم الانفصال صعب. لو انت تنتبهين للاطفال الصغار بسن 6 أشهر عندهم خوف شديد من الغرب، صح؟
0: صحيح.
1: وما يلزقون بالام، بعد تشوفين فيها اللعبة اللي هو بيكابو بالإنجليزي، اللي سون كذي يفتحون يسكرون عينهم، شو هذا؟ هاي له غرض إنه هو يشوف هل لو سكرت عيني وفتحتها بلاقي أمي ولا لا، فهذه مثل شو يسمونه
0: الخوف من الشعور بالأمان، يعني إنه ما يخسر الوالدة، تكون الوالدة مرافقة.
1: أيوة، فهو قاعد يسوي كذي يعني كأنه قاعد يجرب يشوف هل لو اختفت أمي بهاللحظة ترجع ولا لا، فتشوفني يضحك، بعد هالضحكة فيها نوع من الفرح وفيها نوع من الارتياح، إنه لا لما تختفي يعني هي ما اختفت من الوجود، فيكبر يفهم إنه لو اختفت أمي ما يدل إن هي مو موجودة في العالم.
0: طيب بما أنها متشخصة باضطراب القلق، هل ممكن هذا الشيء يتوارثه الأطفال؟
1: ممكن، بس لكن حاليا بهالعمر خلنا نشخص، نحن نحب نشخص وكل شخص يحب إنه يفهم شيء يكون إلى مسمى، لكن في هالمرحلة هذا شيء طبيعي وعادي، خلي ينام الطفل عندك، مع العمر لو كبر وتم هالشيء وأزمة إنه هو يكون بعيد عن أمه لما يكبر فوق 4 سنوات، هاك الحزة نحن لازم نشوف بالضبط كيف الظروف وكم مدى القلق اللي صاحبه وكيف هي تعاملت معه، وبعدين نشوف.
0: طيب آخر سؤال دكتورة قبل ما ننهي حلقتنا لليوم أو بالأحرى ساعتنا لليوم. في صبية عم بتقول إنها عندها فوبيا من الطيارة، كل ما بتطلع من الطيارة كثير بتخاف، ونقلت هاي المشاعر لبنتها. بنتها عمرها تقريبا صار 11 سنة وعندهم خوف شديد لدرجة إنه كل ما بدها تسافر قبل أشهر بتكون أكلهم خوف بنتها. صار هي وبنتها، كان الموضوع بس هي، صار هي وبنتها. شو الحل إنها تتخطى موضوع خوف الطيران يلي ما عم تقدر؟
1: طبعا يعتمد على حدة الخوف، أكيد هو قلق، أكيد هي تعلمتها من الأم، فنحن نتعلم من التجارب اللي نشوفها وردود فعل الأم. تل الأم والأب رادار للطفل لين ما يكبر، لو هم خافوا شيء أكيد هالشيء مخيف ونحن لازم نخاف بالتالي، فهي تعلمت الخوف. الحين كيف نفك هالشيء؟ العلاج المعرفي السلوكي إلى يعني جزء كبير من الحل، ولو كان نسبة القلق شديدة جدا يمكن بعض الأدوية لفترة معينة تساعد.
0: تمام تمام، شكرا كثير لك دكتوره. دكتوره لينا الاميري كنت معنا استشاريه الطب النفسي للاطفال، نورتينا اليوم بالعربيه 99، واكيد لكل حدا حابب يشوف المقابله رح تلاقوه على انستغرام العربيه 99، ورح نعمل اكيد منشن لصفحه الدكتوره لاي حدا حابب يتواصل معها ويكمل الاستشاره بطريقه مفصله اكثر مع الدكتوره. نورتينا كثير واهلا وسهلا فيك.
1: شكرا
0: كثير لك دكتوره.

0: سوق الأسهم برعاية بنك الفجيرة الوطني.
1: تجاوز معرض مصنعين المستهدف الذي أعلن عنه خلال مبادرة اصنع في الإمارات 2023 قبل عام كامل من موعده، بتوفيره أكثر من 5200 فرصة وظيفية للمواطنين في قطاعي الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة خلال أقل من 3 سنوات، وذلك بحسب ما أكده سعادة حسن النويس وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، موضحا أن القطاع الصناعي الإماراتي يواصل تحقيق نمو لافت ومؤثر، إذ ارتفعت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 70% منذ عام 2021. تراجع مؤشر نيكي الياباني اليوم وسط احجام المستثمرين عن أسهم شركات التكنولوجيا الحساسة لأسعار الطاقة، وانخفض نيكي 1.1% إلى 64,700.89 نقطة، ليغير مساره بعد ارتفاعه 2.1% في الجلسة السابقة. انخفض الذهب بأكثر من 1% اليوم ليسجل أدنى مستوى له في 11 أسبوعاً مع ارتفاع الدولار وأسعار النفط، مما فاقم المخاوف بشأن التضخم ورفع أسعار الفائدة.
0: الآن مع بنك الفجيرة الوطني، افتح حساب أعمال جديد واحصل على فائدة إضافية سنوية بنسبة 2.5% تدفع شهرياً، تطبق الشروط والأحكام.
2: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.

0: وأكيد مكملين مع بعض بالساعة اللي جاية. رح يكون في عنا رابح من سيلا بيوتي أند تان أوكلوك. كل اللي عليكم تعملوه تبعتوا سيلا بيوتي أند تان أوكلوك مع أسماءكم الثنائية على 404 أو على ARM Play Unlimited Message. وأكيد مكملين مع بعض بجائزة جدا مهمة مع اكتشف الإمارات بالساعة اللي جاية.
1: العربية 99.

0: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50 ألف درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
1: العربية 99.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: صوتٌ بلا صورة.
1: مياه بحرنا نظيفة بنسبة 100% وآمنة للجميع، وصلنا إلى 100% في مؤشر الثروة السمكية بنهاية عام 2025، وزرعنا 1,800,000 شتلة من الشعاب المرجانية من عام 2021.
2: يسعدنا في مكتبات الشارقة العامة نقدم خلال شهر يونيو برنامجا ثقافيا متنوعا يضم أكثر من 20 فعالية بالتعاون مع مؤسسات وهيئات ثقافية ومجتمعية واستثمارية.
3: شهدت شواطئ جزيرة الضبي والمدن المجاورة التابعة للبلدية إقبالا لافتا خلال الربع الأول من عام 2026، حيث استقبلت أكثر من 410,000 زائر، مما يعكس ثقة المجتمع بما توفره من بيئة ترفيهية آمنة ومتكاملة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى معالي نيكول باشينيان بمناسبة فوزه في الانتخابات البرلمانية رئيسا للوزراء في جمهورية أرمينيا. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي نيكول باشينيان رئيس وزراء جمهورية أرمينيا. بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين، وناقش تطورات الأوضاع الإقليمية وتداعيات الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت دولة الإمارات وعددا من الدول الشقيقة، واستعرضا التطورات في قطاع غزة والأوضاع في لبنان، وأيضا التطورات المأساوية للحرب الأهلية في السودان. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية الإيرانية الغادرة التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيرة، وأكدت أن هذه الاعتداءات الإرهابية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول الثلاث الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها. أدانت مصر اليوم بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الآثمة التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية، والتي تمثل انتهاكا صارخا لسيادة هذه الدول الشقيقة وسلامة أراضيها وتصعيدا بالغ الخطورة من شأنه تهديد أمن واستقرار المنطقة بأسرها. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستواصل العمل بقوة ضد إيران ووكلائها الذين يهددون الشرق الأوسط والعالم بأسره. جددت الولايات المتحدة التزامها بالدفاع المتواصل عن اليابان باستخدام كامل قدراتها الدفاعية بما في ذلك قوات الردع النووي، وجاء ذلك في بيان مشترك للجانبين عقب الحوار الثنائي الموسع بينهما بشأن الردع الذي عقد في طوكيو. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN. انرجي مع ياسمين.

0: إنرجي مع ياسمين.
1: وصلنا لساعتنا الأخيرة بإنرجي معي أنا ياسمين، وخلينا نشوف الكمبيوتر مين اختار لحتى يربح معنا من سيلا بيوتي وذا تان أوكلوك. الرابح معنا لليوم، الرابح معنا أحمد علي. ألف ألف ألف مبروك يا أحمد علي، أكيد قسم الجوائز رح يتواصل معك لحتى تستلم الجائزة، وأكيد الميك اب فيك تعطيه لزوجتك لو متزوج أو والدتك أختك أو أي حدا من صديقاتك. وبهالساعة الكل اللي منتظر أكيد الجائزة الكبرى اللي هي مع إعادة استكشاف الإمارات برعاية برنامج الولاء من أورا. الكمبيوتر رح يختار شخص يطلع معنا على الهواء مباشرة، ورح يكون عنده فرصة لحتى يربح ستايكيشن بالإمارات. وكل يوم رح يكون في عنا آلاف الجوائز بجميع البرامج، اللي ما ربح اليوم ممكن يربح بكرة أو بغير برامج. كل اللي عليكم تعملوه تبعتوا UAE مع أسماءكم الثنائية على 404 أو على ARM Play Unlimited Messages، أو ممكن تبعتوا عن طريق الواتساب على الرقم 0487155222 0487155222 مع أسماءكم الثنائية على 404 مع UAE. بانتظار رسائلكم، خلينا نشوف الكمبيوتر مين رح يختار لليوم.

0: هذا الصيف عاد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج الولاء المصمم لمدى الحياة. تسوق وتناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل American Eagle وBath & Body Works وRaising Kings وغيرها الكثير. حمل تطبيق أورا اليوم واحصل على مزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.
1: في الإمارات هناك دائما مكان جديد يستحق أن يكتشف وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. العربية 99 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات، من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادئة، ومن المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة. رحلات قصيرة وذكريات طويلة وتجارب استثنائية تعكس أرقى معاني الضيافة الإماراتية. خلال هذه الحملة سنمنح مستمعينا فرصا للفوز بإقامات مميزة في أجمل الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية داخل الدولة. جهز حقيبتك، حضر قائمة أغاني الطريق، وانطلق في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات. استمع إلى العربية 99 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا، لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد. إعادة اكتشاف الإمارات من علامات الشائع التجارية، حيث يمكنك الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 180 ألف درهم من علاماتك المفضلة، بما في ذلك برايمارك، باث أند بودي ووركس، شيك شاك وغيرها الكثير، وذلك بفضل برنامج الولاء أورا.
2: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. انفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف، امسح الإيصال لتدخل في صحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.
0: جهزوا حالكم لليلة كلها إحساس ورومانسية مع ملك الرومانسية وائل كفوري. يوم 13 يونيو وائل كفوري رح يحيي حفل استثنائي على مسرح سبيس 42 أرينا بأبوظبي، بأمسية مليانة بأجمل الأغاني واللحظات اللي ما ممكن تتكرر، وأكيد من تنظيم الشركة الإماراتية الرائدة Moments Events. وأي حدا حابب يشتري التذاكر ممكن تلاقوهم على platinumlist.net وبرعاية العربية 99.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

أكيد مكملين معكم بأنرزي معي أنا ياسمين. رح أخبركم هيك قصة قصيرة حزينة. اليوم بنتي عندها حفل بالمدرسة، بنتي الصغيرة عمرها 8 سنوات، وأنا للأسف ما رح أقدر أكون لأن بيتعارض وقت الحفل مع وقت شغلي، فأنا مستحيل أني أحضر الحفل. السؤال يلي حابة أطرحه لكل الكادر التدريسي أو المدارس أو أي حدا عم يسمعني أو حتى الأهل، كيف بتحضروا حفلات أولادكم إذا عندكم شغل؟ يعني مستحيل في أشغال ما ممكن تنترك، ومستحيل مثلا الشخص كل مرة ياخد إجازة كرمال حفل للمدرسة وللأطفال، يعني ممكن يعملوها بالويك اند. أنا ما عم بفهم، بس اشرحوا لي ليه هاي الحفل حفلات ما بتنعمل بالويك اند. يعني أنا اليوم مثلا عن جد بنتي كتير كانت زعلانة وأنا كمان كنت كتير زعلانة أنه بحس هاي الأيام ما بتتعوض وما ممكن ترجع، أنه هاي من أهم الأوقات اللي لازم نحن نقضيها مع أولادنا نشوفهم. هي حرام صار لها يمكن شهر عم تتدرب على الرقصة وما عم بتورجيني أنه هذا سيكريت، عرفتوا أنه هي محمسة للحفل تبع المدرسة. هلأ الحمد لله أنه ماما راحت وأختي راحت، كان في ميني نوب عني، let's say أنا ما عندي حدا ينوب عني، ومع ذلك هي بدها ماما. حرام، هي أكيد فرحت بوجود أهلي بس هي بالأخير بدها ماما. ليه ما بيعملوا هيك مناسبات؟ يا يعملوهن مثلا بالويك اند او بعطلة رسمية، بلا عطلة رسمية، ويك اند، والله الويك اند حلو ما بيشكي من شيء. او المساء مثلا تقريبا ساعة 6-7 نوعا ما بيكونوا العالم خلصوا شغلهم. لولي انتو اللي عم تشتغلوا كيف عم تحضروا حفلات اولادكم؟ بس اشرحوا لي اي حدا بيشتغل، هل انتو قادرين تحضروا مناسبات اطفالكم بالمدرسة؟ والكادر التدريسي اشرحوا لي ليه ما بتصير هيك مناسبات بالويك اند؟ انا بفهم انتو ما حابين تشتغلوا بالويك اند، بس في احيانا اماكن بحس انه مضطرين نشتغل بالويك اند، مضطرين. هلا في حدا بعت لي سكليف الشغل ما بينتهي، ابني اولا. اوكي في أشغال ممكن تاخدوا فيها سكليف، بس في أشغال ما ممكن ناخد فيها سكليف إلا للحالات الفعلا طارئة. أنا فعلا قلبي عم بيوجعني بهالموضوع. شاركوني، خبروني كيف عم تحضروا حفلات أولادكم، وأي حدا من الكادر التدريسي عم يسمعني بتمنى يشاركني بالموضوع. ومكملين مع بعض أكيد بأنرزي، ولأي حدا حابب يشارك بكامبين استكشف الإمارات كل اللي عليكم تعملوا تبعتوا UAE مع أسماءكم الثنائية على 404 أو على ARM Play Unlimited Messages.

كنا عم نحكي عن موضوع لما المدارس بيعملوا حفلات الطلاب بقلب الأسبوع وبنص الدوام، يعني مثلا 2 الظهر 3 الظهر، وأغلب الأهل الموظفين من الصعب جدا أنهم يحضروا إلا حياخدوا سيكليف أو حياخدوا ليف أو اللي هو. أنا من الناس مثلا وظيفتي ما بتسمح لي أني أخذ ولا نوع من أنواع الليف، شغلي ما فيني أتركه، وأكيد في غير وظائف ما بيقدروا يتركوا. أجاني بعض المشاركات، أنا بشتغل من 5 للـ8 وكل حفلات أولادي بتكون الساعة 10 الصبح، وكل مرة بعتذر وبحس حالي أني مقصرة معهم. من خالد، مرة طلعت من الشغل بدون إذن حتى أحضر تكريم ابني وانخصم علي يوم كامل، ولليوم ما بندم أني عملت هيك. سوزان، بنتي كانت كل شوي تسألني ماما رح تجي، وللأسف ما قدرت، رجعت على البيت وورجتني الفيديو وهي جدا حزينة. يا الله، وأنا كتير بزعل هيك. رامي، أنا بشتغل شفتات، مرات بقدر أحضر ومرات لا، المشكلة مو بالمدرسة، المشكلة أنه أغلب الوظائف ما فيها مرونة. سالي، بالمجال الطبي مستحيل أترك المرضى وأطلع، لذلك كثير من المناسبات مهمة فاتتني. يا الله، عن جد بحس هالشعور كتير شعور صعب. في حدا من الكادر التدريسي بعت لي ورد علي، يمكن الحل يكون بالتناوب بعض الفعاليات خلال الأسبوع وبعضها يكون بالويك أند. وكاتب، المدرسة بالأساس مؤسسة تعليمية تعمل أيام الدوام الرسمي، لذلك أغلب الأنشطة بتكون ضمن ساعات العمل فقط، ونحن كمعلمين كمان عنا عائلات وأطفال، إذا صارت كل فعاليات بالويك أند رح نخسر وقتنا مع أهالينا. أنا معك، وأنتوا أكيد بحاجة لويك أند أو هيك، بس لما بيكون في فعاليات ممكن يلاقوا طريقة ينظموا، مثلا هذا الأسبوع مثلا بيداوم هذا الأستاذ مثلا مع هي مع الصف تبعه أو مع الكادر تبعه، أنه تكون مرة مش حتكون كل يوم يعني. أو ممكن نلاقي حل مع الشغل، يكون في مرونة بالشغل، مثل ما هلأ هاجر عم بتشارك، عم بتقول هاجر أنه لازم يكون في مرونة بالشغل، خصوصا في بعض الأشغال للأسف مش أنه الإدارة ما بدها تعطي مرونة، ما فينا نعطي مرونة، بيكون فعلا صعب إذا كان طبيب عنده إسعاف أو اللي بيشتغل بالميديا أو اللي هو، في كتير أشغال صعب الواحد أنه يكون مرن فيها، طبعا حسب إلا إذا كان الشغل مكتبي أو اللي هو. أكيد مكملين مع بعض بأنرجي، وعم بستنى مشاركاتكم بكامبين استكشف الإمارات. كل اللي عليكم تعملوا تبعتوا أسماءكم الثنائية مع UAE على ARM Play أو على 404.

0: بودكاست استكانة.
1: أكثر مفهوم غلط عند المستثمرين الجدد في دبي اليوم.
2: أنت ما عندك فلوس عبد الله، عادي عندي. شو عندك راس مال؟ تعال بشتري لك في دفعة أولى للعقار وبرجع ببيع لك إياه بسرعة وبدبل لك فلوسك أو بعمل لك ربح سريع. هذا من أسوأ النصائح العقارية أو الاستثمارية في العقارات. أعطيك الحل السوي عشان الناس ما يفكروني بس سلبي. أنا أخوي عبد الله بقول لك كم أنت اليوم عندك مبلغ، مد رجليك عد لحافك، تعال بأخذ لك عقار مناسب لك على ميزانيتك. سبحان الله بعد شهر شهرين ست أشهر جالي مستثمر حابب عقارك وبيدفع لك كثير ربح.
1: حلو صح؟ نقدر نقول إن كان في تسرع غير محسوب.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري.
4: العربية
5: العربية العربية 99 الموسيقى أولاً.
6: في أدروك نحتفل بتتويج نادي العين بلقب البطولة هذا الموسم، ونفتخر بتجديد شراكتنا مع رابطة المحترفين الإماراتية لثلاث سنوات إضافية ضمن التزامنا المستمر بدعم كرة القدم الإماراتية والمجتمع والرياضة وتمكين الشباب. ومن خلال حملة الإمارات الوطني نحتفي بقيم القوة والوحدة التي تجمعنا، ونعبر عن الفخر المشترك بين اللاعبين والجماهير وموظفي أدروك وكل من يعتبر الإمارات وطنا له.
7: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية. اليوم أقرب إليكم.

0: إنرجي مع ياسمين.
1: وصلنا لآخر فقرة لليوم بإنرجي، أكيد كمان رح نكون مع كامبين إعادة استكشاف الإمارات برعاية برنامج الولاء من أورا. الكمبيوتر اختار صبية لتكون معنا اليوم على الهواء. مساء الخير ساندرا.
2: أهلا.
1: كيفك
2: أهلا
1: يا ساندرا؟
2: الحمد لله تمام.
1: طمنيني، مبسوطة؟
2: تمام
1: جدا. احنا اليوم بدنا نفرفش
2: كده، اهم حاجة
1: بدنا انرجي غير شكل، انرجي جديدة.
2: هو الحقيقة انرجي غير شكل معاك يعني.
1: حبيبتي تسلمي يا رب. ساندرا هلا حنشوف الكمبيوتر شو رح يربحك، اوكي؟ خليكي معي، انت قولي لي 1 2 3 حتى حط انتر.
2: يلا 1 2 3.
1: يلا تن ترارارن تن تن تن ترارارن. ألف ألف ألف مبروك، ربحتي بذلانا دبي، ربحتي one night stay بذلانا دبي for two adults and two children، يعني اثنين كبار واثنين صغار تحت العمر 12 سنة، مع panoramic suite مع الفطور أكيد. رح تروحوا تستمتعوا أكيد أنت وعائلتك إن شاء الله، وأنت وأصدقائك، أنت بتختاري المناسب لإلك إن شاء الله. ألف مبروك، هاي أول جائزة. بس ما خلصنا، طولي بالك. استني هلأ من الرام. هلأ شوفي، ممكن التانية تكون جائزة، ممكن لا، أنت وحظك. خلينا نشوف.
2: يا رب.
1: يلا قولي لي 1 2 3 حتى حط انتر.
2: يلا 1 2 3.
1: يلا وي عم تعمل سبيني. والله لا لا لا لا لا، انت محظوظه اليوم كتير. لانا بدنا سفقه لانا. لا لانا انت اليوم كتير محظوظه، اوكي؟ ربحتي مع باث اند بادي وركس، ربحتي فاوتشر بقيمة 500 درهم. والله حلو. واو. هلأ هيك على الصيف وتجيبي هالروايح هيك الحلوة للبادي، لا والله جائزة كتير حلوة، وفعلا بتمنى لك أحلى ستيكيشن. بس قبل ما تروحي على ستيكيشن بتعدي على باث اند بادي وركس، بتجيبي اللي لازمك وبعدين بتروحي على ستيكيشن.
2: أيوه صح.
1: حبيبي إن شاء الله ألف ألف مبروك، وبتمنى لك يوم حلو.
2: شكرا ياسمين، شكرا جدا ليكي
1: حبيبتي. اهلا وسهلا ونورتي،
2: منوره القناه يعني
1: حبيبتي. كلك ذوق، هذا من ذوقك، خجلتيني.
2: شكرا ليكي
1: حبيبتي، بتمنى لك يوم حلو.
2: وانت كمان
1: حبيبتي، كلك ذوق. يا هلا. باي باي.
2: باي باي.
1: وهيك بتكون خلصت حلقتنا لليوم بإنرجي، واكيد مكملين بكره معكم بمفاجآت جديده وجوائز ما بتنتهي. سيو بكره، باي باي.

0: كوكولا برعاية ماكجاتيجنز من 11 يونيو إلى 19 يوليو. استمتعوا بمشاهدة المباريات مباشرة على شاشات عملاقة في أجواء تشتعل إثارة في أكبر منطقتين للمشجعين في دبي وأبو ظبي. انضموا إلينا في بلا بلا من ماكجاتيجنز دبي ورين مول أبو ظبي لمشاهدة مباريات كرة القدم مباشرة. الدخول قابل للاسترداد بالكامل. احجزوا أماكنكم الآن على ماكجاتيجنز.com/fanzone. منطقة مشجعي كوكاكولا برعاية ماكجاتيجنز.
1: هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة. تسوق وتناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل ألتا بيوتي وفيكتوريا سيكريت وفوت لوكر وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم لتتمتع بمزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.

0: صوت بلا صورة.
1: مياه بحرنا نظيفة بنسبة 100% وآمنة للجميع. وصلنا إلى 100% في مؤشر الثروة السمكية بنهاية عام 2025، وزرعنا 1,800,000 شتلة من الشعاب المرجانية من عام 2021.
2: يسعدنا في مكتبات الشارقة العامة نقدم خلال شهر يونيو برنامجا ثقافيا متنوعا يضم أكثر من 20 فعالية بالتعاون مع مؤسسات وهيئات ثقافية ومجتمعية واستثمارية.
3: شهدت شواطئ جزيرة بضبي والمدن المجاورة التابعة للبلدية إقبالا لافتا خلال الربع الأول من عام 2026، حيث استقبلت أكثر من 410,000 زائر، مما يعكس ثقة المجتمع بما توفره من بيئة ترفيهية آمنة ومتكاملة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية. بحث العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين، وناقش تطورات الأوضاع الإقليمية وتداعيات الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت دولة الإمارات وعددا من الدول الشقيقة، واستعرضا التطورات في قطاع غزة والأوضاع في لبنان، وأيضا التطورات المأساوية للحرب الأهلية في السودان. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية الإيرانية الغادرة التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيرة، وأكدت أن هذه الاعتداءات الإرهابية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول الثلاث الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها. أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بأشد العبارات العدوان الإيراني الغاشم على دولة الكويت ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة اليوم الأربعاء. وأعرب في بيان أصدره اليوم عن قلقه الشديد إزاء استمرار إيران في العدوان على الأراضي العربية كأسلوب للتصعيد بينها وبين دول أخرى غير عربية. أدانت مصر اليوم بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الآثمة التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية، والتي تمثل انتهاكا صارخا لسيادة هذه الدول الشقيقة وسلامة أراضيها وتصعيدا بالغ الخطورة من شأنه تهديد أمن واستقرار المنطقة بأسرها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن إيران استغرقت وقتا طويلا جدا في التفاوض على اتفاق، وعليها الآن أن تدفع الثمن. ونقلت شبكة فوكس نيوز عنه قوله إنه على وشك إصدار أوامر بشن هجمات على محطات طاقة وجسور في إيران. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستواصل العمل بقوة ضد إيران ووكلائها الذين يهددون الشرق الأوسط والعالم بأسره. ختام الموجز بهذا الخبر، حيث تتجه أنظار جماهير كرة القدم حول العالم غدا الخميس إلى العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، إذانا بانطلاق منافسات كأس العالم 2026 في النسخة الأكبر والأضخم منذ تأسيس البطولة عام 1930، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك للمرة الأولى في تاريخ المونديال، وبمشاركة قياسية تبلغ 48 منتخبا. نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

تفاوت أروع لحظات الترفيه مع تطبيق يتيح لك مشاهدة الأفلام، لعب الألعاب وقراءة آخر الأخبار، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق جو تشات الآن.

0: من العرافة والعطور الساحرة لخلي بالك من عقلك، ومن قضية عم أحمد لحد 100 سنة سينما. إبداعات موسيقية بأنامل عبقرية وألحان ما تتنسيش.
1: ليلة جديدة يحييها الموسيقار عمر خيط يوم 20 يونيو في اتحاد أرينا أبوظبي. التذاكر متاحة على بلاتينوم ليست من تنظيم سيا برو والراعي الإعلامي العربية 99.

مساء الورد ومساء الفل على كل الفريوي اللي منورين على الطريق. اخباركم ايه يا شباب؟ يوم جديد هنكون فيه مع بعض وفريوي من الساعة 5 والحد الساعة 8 على مدار الثلاث ساعات دول. الجنان بتاعنا بقى، الحركات بتاعتنا كلها، أغانينا والمسابقات والجوائز والرابحين والمفاجآت وكل حاجة في الدنيا. والنهاردة معرفش ليه أنا جاي وعندي مود أسمعكم أغاني لأول مرة، لأول مرة تسمعوها أغاني بقى إيه لونكوش كده في القديم. على فكرة القديم اللي بسمعه لكم اللي هو بقى إيه أوائل الألفينات، تسعينات، أوائل التسعينات، أواخر تمانينات، الحاجات دي يعني إيه، عشان مش عايز بس أخش ديب، لكن أنا ممكن أسمعكم حاجات اللي هو إيه يا إما ما سمعتوهاش قبل كده، أو اللي هو مثلا إيه يا أنت جبتها منين دي يا وائل، بس مش عايز يعني إيه عشان مراعاة يعني أغلبية الأذواق، مش عايز أخش ديب قوي. ولو إن في ناس كتير جدا بتلومني زي ما حصل امبارح إنه عايزين كذا وليه ما بتلعبش كذا، يا جماعة والله الحاجات دي الحمد لله عارفها، ولكن يعني بحاول بقدر الإمكان واحدة واحدة نخش البحر مع بعض واحدة واحدة، ولكن والله كل حاجة موجودة. ومكتبة فري واي عايز أقول لكم فيها كل الأغاني اللي تتخيلوها واللي ما تتخيلوها. عموما هنرجع مرة تانية ونبدأ مع بعض النهاردة فري واي، ونشوف هنبدأ بإيه بعد ما نسمع الأغنية اللي جاية. جاهزين؟ نصحصح بقى.

0: ساكن في
1: يا قمر يا علي
0: لي احلى ملاك
1: جو يلا اصحوا يا فرويه

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: مختفية يعني انستجرام ورسائل وكل حاجة، فإيه كويس ان انت رجعتي. بتقول يا احلى وائل، مساء الخير، مساء الفل عليك يا بسمة، وما تغيبيش عننا تاني عشان انا بحفظ ايه المستمعين اللي هم اللويال دول الجمال بتوع فري واي. شكرا ليكي على رسالتك. طيب نوران بعتها بتقول في الاغاني التسعين والتمانين احلى حاجة الديب، يا ريت يا وائل تدخل ديب. حاضر من عناية نوران، بس انتوا ايه على الله ما تزهقوش. سلمة بعتها بتقول مساء الخير يا وائل، عايزين حاجة لجورج قديمة من عناية. حاضر يا سلمة. معن الصفدي، ربحوني اجازه يو اي اي المهندس معن الصفدي. والله بص لازم حضرتك تتكلم مع الكمبيوتر، لان الكمبيوتر هو اللي بيختار، والكمبيوتر ده طاهر وهيفضل طول عمره طاهر. يعني الكمبيوتر ده ما فيش حد بيأثر عليه، هو بيختار مع نفسه. انت بس ابعت يو اي اي مع اسمك الثنائي عن طريق الابلكيشن واتساب، كوبي بيست كوبي بيست على قد ما ربنا يقدرك، واخد بالك، وده يعني ان شاء الله يزود فرصتك ان الكمبيوتر يختارك. ودي رساله بقى للكل. طب قبل بس ما ننتقل للكامبين، مساء الفل يا وليد، مساء الفل يا يسرى. يسرى بعت بتشاور من بعيد او هاي وحشتوني. هاي يا يسرى، ازيك، اخبارك ايه؟ والحمد لله على السلامه برضو. فدوى بعت بتقول مساء الورد وائل، صار لي فترة بشارك، ما بعرف إذا بتوصلوا بتتوصلوا بمسجاتي. هي قصدها أكيد بتوصلوا يعني بمسجاتي أو لا. بتوصل والله يا فدوى، بدليل إن أنا بقرأ دلوقتي واحدة من رسائلك. شكرا ليك يا فدوى، ودايما متابعة معنا. طبعا كالعادة عايشة بعت أول حد، مساء الخيرات والمسرات، مساء الفل عليك يا عايشة. طيب أفكركم بقى بالكامبين بتاعت Rediscovering the UAE. كل المطلوب منكم زي ما احنا عارفين عشان تربحوا معانا من برنامج نقاط الولاء أورا جوائز رائعة جدا جدا جدا. كل المطلوب منكم تبعتوا UAE مع اسماءكم الثنائية، اوعوا تنسوا، عن طريق الابليكيشن او الواتساب او الاسمس. طبعا بيكون في جايزة اقامة ستايكيشن في واحدة من الفنادق في الاماكن الروعة الجميلة الموجودة في الامارات، بالاضافة فاوتشر حلو من البراندز الموجودة واللي ممكن تستمتعوا بخصومات حصرية فيها مع برنامج الولاء من أورا. هندخل ديب زي ما احنا قلنا، ولكن يعني ايه سنة سنة. ابدأ من اللينك اللي جاي كده مع بعضينا واحدة واحدة، ماشي الحال؟ مش عايزكم تبقوا محرومين من حاجة،

0: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50 ألف درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
1: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.

انتم مركزين ان فاضل 10 ايام؟ اه والله فاضل 10 ايام. فاضل 10 ايام على حفله بتحصل لاول مره على مسرح الاتحاد ارينا يوم 20/6، وتحديدا على المسرح الايقوني ده هيكون عندكم معاد مع الاسطوره الموسيقيه عمر خيرت. احجزوا مكانكم علشان تستمتعوا بالليلة الرائعة دي، وطبعا الحفلة الراعي الإعلامي ليها هو العربية 99. بما أننا إيه بنتكلم النهاردة كلامنا موسيقى شوية، فتعالوا بقى إيه، وقلنا هنخش ديب صح؟ سنة سنة هنخش البحر مع بعض سنة سنة، بس عشان ما حدش يغرق مني. الموضوع النهاردة هنبدأه بإيه؟ بأغنية من ألبوم لنجم كبير. الألبوم ده رغم ان النجم كبير جدا ومعروف جدا ومشهور جدا وليه نجاحات مكسرة الدنيا، ولكن معرفش ليه الألبوم ده ما كانش ليه حظ من النجاح زي الألبومات التانية. يعني مش عارف، رغم ان فيه أغاني حلوة جدا جدا، بس يمكن ما كانش فيه حاجة تعمل اللي هو السبارك الجامد يعني زي بقية الألبومات، اللي هو الهات اللي هو الأغنية اللي بتضرب. في أغاني كتيرة جدا حلوة، ولكن يمكن كانت نازلة في توقيت مش مظبوط، يمكن عشان الألبوم وقتها نزل في الشتاء فكان موده شتوي، فكان شوية الموضوع يعني مش صيف بقى كالعادة وفي كده، ويمكن دي من التجارب اللي كانت ممكن شوية محدودة النجاح للمطرب ده علشان نزل الألبوم في الشتاء. مش كل الناس تنفع إن هي تنزل في الشتاء على فكرة. موضوع الماركتينج والتسويق في سوق الكاسيت في وقتها كان بحر كبير قوي، وما زال على فكرة، ولكن وقتها كان عشان الموضوع معتمد قوي على مبيعات الكاسيت، فكان كل حاجة محسوبة، مين قبل مين بعد مين، مش عارف ايه الفاصل الزمني بينهم قد ايه، هينزل صيف شتاء خريف امتحانات مش عيد، كل حاجة محسوبة. المهم نرجع لموضوعنا، الألبوم ده نزل في الشتاء وكان كده ايه، ألبوم دافي، كل المشاعر اللي فيه حلوة ودافية وعميقة وساعات فيها لمسات حزينة. بكلمكم على ايه؟ بكلمكم على ألبوم محمد فؤاد كبر الغرام. الألبوم ده كان فيه أغاني حلوة قوي. أقول لكم مثلا، الناس اللي مذاكرة محمد فؤاد يعني، مش حبيبة حد فينا مثلا، الحان وليد سعد، مين تاني، معقول برضو كانت وليد سعد على فكرة، لا مش معقول، مش عارف ايه، كبر الغرام طبعا دي اساسي برضو وليد سعد. على فكرة وليد سعد كان متألق جدا في الفترة دي عموما وفي الالبوم ده خصوصا. طبعا انتوا عارفين وليد سعد اغنية كان هو غناها بصوته سابني وراح، عارفينها طبعا. اوكي، المهم كان برضو عامل اغنية اسمها زي الليلة، وليد سعد برضو. يعني وليد سعد كان ملحن الالبوم كله تقريبا، يمكن اغنية او اغنيتين هما اللي طلعوا من تحت ايده، لكن وليد سعد كان عامل كل الالبوم. في بقى أغنية اسمها وبحب، فاكرين زمان الموبايلات النوكيا الرنات بتاعتها كانت عاملة ازاي؟ تخيلوا بقى. ده طبعا يعني تركات موزع، دي ملهاش علاقة باللحن، دي ليها علاقة بالموزع، ان هو حب انه يعمل ايه حركة كاتشي كده، وكانت فعلا كاتشي جدا، وهتتأكدوا من ده دلوقتي، ان هو بدأ الأغنية بالتون بتاع موبايلات النوكيا، عمل اللحن على موبايلات النوكيا في الأول وبعدين بدأ الأغنية. نسمع أغنيته وبحب ونرجع ونكمل مع بعض فري واي. جاهزين؟ يلا بصوا بقى النوكيا.

0: سوق الأسهم برعاية بنك الفجيرة الوطني.
1: تجاوز معرض مصنعين المستهدف الذي أعلن عنه خلال مبادرة اصنع في الإمارات 2023 قبل عام كامل من موعده، بتوفيره أكثر من 5200 فرصة وظيفية للمواطنين في قطاعي الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة خلال أقل من 3 سنوات، وذلك بحسب ما أكده سعادة حسن النويس وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، موضحا أن القطاع الصناعي الإماراتي يواصل تحقيق نمو لافت ومؤثر، إذ ارتفعت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 70% منذ عام 2021. تراجع مؤشر نيكي الياباني اليوم وسط احجام المستثمرين عن أسهم شركات التكنولوجيا الحساسة لأسعار الطاقة، وانخفض نيكي 1.1% إلى 64,700.89 نقطة، ليغير مساره بعد ارتفاعه 2.1% في الجلسة السابقة. انخفض الذهب بأكثر من 1% اليوم ليسجل أدنى مستوى له في 11 أسبوعا مع ارتفاع الدولار وأسعار النفط، مما فاقم المخاوف بشأن التضخم ورفع أسعار الفائدة.
0: الآن مع بنك الفجيرة الوطني، افتح حساب أعمال جديد واحصل على فائدة إضافية سنوية بنسبة 2.5% تدفع شهريا، تطبق الشروط والأحكام.
2: شو أول شي بيخطر عبالك لما بتسمع كلمة أكسترا؟
3: أنا بحب الكافي تكون أكسترا شوجر،
2: أحس أكسترا أوردينري مثلا.
4: أكسترا definitely extra time.
5: أكسترا يعني أكسترا جنون. ولو أكيد أكسترا خبريات.
6: وصباحكم معنا راح يكون أكسترا في أكسترا فايبس.
0: أكسترا فايبس مع هبة وكريم من الاثنين إلى الجمعة من 7 حتى 10 صباحا برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة.
7: أكسترا فايبس.
8: في موضوع مهم بكلمك فيه.
9: شو مسوي أنا هالمرة؟
8: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح من نوايد.
9: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.

مرة تانية راجعين ومكملين مع بعض فري واي على هوا 99 العربية، ونبدأ بقى ايه الكلام الكبير. الكلام الكبير بيقول ايه؟ طبعا على مدار الاسبوع اللي فات لو تفتكروا كنت دايما بقول لكم ان في حاجة جاية قريب جدا على العربية 99، هتكون على كل كمان النتورك الخاصة بينا شبكة الإذاعة العربية. وفي الحكاية دي هنلف ونكتشف أماكن جديدة في الإمارات لأول مرة يمكن بنستكشفها وبنحس بالجمال بتاعها بالشكل اللي هتشوفوه إن شاء الله. يعني مهما كان بقالك قد إيه في الإمارات أكيد أنت لسه ما اكتشفتش كل حاجة. معانا هنكتشف مع بعض الإمارات من جديد بإقامات حلوة جدا في منتجعات شاطئية، جزر هادية، طلعات، مغامرات في المدينة، كل حاجة ممكن تتخيلوها هتستمتعوا بيها وهتعرفوا فعلا ان انتوا بقالكوا كتير قوي ما شفتوش اماكن حلوة جدا جدا جدا في الامارات. طبعا اكتشاف ما فاتك من الامارات بدعم من برنامج اورا للولاء. طيب حلو قوي الكلام ده، وعلى قد ما هو حلو على قد ما هو سهل الاشتراك. المطلوب منكم حاجة اسهل ما يمكن، يعني دي من اكبر الكامبينز اللي عملناها وفي نفس الوقت من أسهل طرق الاشتراك اللي عملناها في أي مسابقة في الحياة. طريقة الاشتراك عن طريق يا إما الـ SMS يا إما الابليكيشن يا إما الواتساب. هتعملوا إيه بقى؟ ولا أسئلة ولا إجابات ولا حذر فذر ولا أي حاجة خالص. كل المطلوب منكم تبعتوا عن طريق واحدة من الوسائل اللي أنا لسه قايلها دلوقتي حالا دي كلمة UAE. UAE اختصار الإمارات العربية المتحدة، تمام؟ UAE مع أسماءكم أكيد الثنائية عن طريق حاجة من التلاتة دول. على الهوا مباشرة هنختار الرابح وهنشوف هيربح إيه. هتربحوا معنا جايزة على الهوا مباشرة، بالإضافة إن أنتوا كمان ممكن يكون عندكم ربح جايزة تانية من أورا برنامج الولاء الرائع جدا. كل ده وأكتر ممكن يكون معانا على هوا 99 العربية وفريوي. دلوقتي المطلوب منكم ايه عشان ما طولش عليكم اكتر من كده؟ تبعتولي UAE مع اسماءكم الثنائية من الابليكيشن او الواتساب او الاسمس. عايزين جورج قديم؟ يلا بقى. متوقعين بقى ايه؟ سلف ودين، طبيب جراح، كلام الناس؟ لا لا لا لا، عايزين ديب من عناية الهوا سلطان بقى.

0: يعني يراقب أول خطواتنا بحذر ويحبس أنفاسه مع كل خطوة. وعشان هالمناسبة الغالية فلاورد يشارككم الاحتفال بالشخص اللي آمن فينا وبأحلامنا قبل ما نعرفها. هو اللي دايما موجود في وقت الحاجة، يدعمنا بصمت وبدون ما ينتظر شكر. في 21 يونيو يستاهل تحتفل فيه. صار الوقت نرد له جزء من هالسند. عبر عن محبتك بهدية ليك فيه. حمل تطبيق فلاورد واكتشف مجموعة هدايا يوم الأب الآن.
1: تحلم بسيارة فاخرة، ذهب أو جوائز نقدية؟ أرسل الأموال الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب للفوز بسيارة جيتور داشينج، بالإضافة إلى عملات ذهبية أسبوعيا وجوائز نقدية يومية بقيمة 1000 درهم. يسر العرض حتى 14 يونيو، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة اليوم.

0: صمت بلا صورة.
1: مياه بحرنا نظيفة بنسبة 100% وآمنة للجميع. وصلنا إلى 100% في مؤشر الثروة السمكية بنهاية عام 2025، وزرعنا 1,800,000 شتلة من الشعاب المرجانية من عام 2021.
2: يسعدنا في مكتبات الشارقة العامة أن نقدم خلال شهر يونيو برنامجا ثقافيا متنوعا يضم أكثر من 20 فعالية بالتعاون مع مؤسسات وهيئات ثقافية واجتماعية واستثمارية.
3: شهدت شواطئ جزيرة الضبي والمدن المجاورة التابعة للبلدية إقبالا لافتا خلال الربع الأول من عام 2026، حيث استقبلت أكثر من 410,000 زائر، مما يعكس ثقة المجتمع بما توفره من بيئة ترفيهية آمنة ومتكاملة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: محمد بن راشد يصدر قانونا بإنشاء سلطة دبي للديمومة الصحية برئاسة حمدان بن محمد. عبد الله بن زايد يستقبل وزيرة خارجية السويد. ترامب على وشك إصدار أوامر بشن هجمات على محطات طاقة وجسور في إيران.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: مساء الخير، نحييكم من جديد من مركز أخبار ARN، وإليكم نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تانيوس. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكم لإمارة دبي القانون رقم 17 لسنة 2026 بشأن إنشاء سلطة دبي للديمومة الصحية، وهي هيئة جديدة تهدف إلى ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي رائد للصحة المستدامة المتقدمة والعافية وفق أعلى المعايير التنظيمية المعتمدة، إضافة إلى استقطاب الاستثمارات النوعية في هذا القطاع الحيوي. وبموجب المرسوم رقم 14 لسنة 2026 يتولى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، يتولى سموه منصب رئيس سلطة دبي للديمومة الصحية، فيما تم تعيين معالي هلال سعيد المري المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي رئيسا لمجلس إدارتها بموجب المرسوم رقم 15 لسنة 2026. استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية معالي ماريا مالمر ستينغرغارد وزيرة الخارجية في مملكة السويد، وجرى خلال اللقاء الذي عقد في أبوظبي بحث تداعيات الاعتداءات الإيرانية الغادرة التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة. وناقش الجانبان الانعكاسات الخطيرة لهذه الاعتداءات الغادرة على السلم والأمن الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى أمن الملاحة البحرية الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي. وخلال اللقاء جددت معاليها التأكيد على تضامن بلادها مع دولة الإمارات ودعمها لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وصون أمنها وسلامة أراضيها وضمان أمن مواطنيها والمقيمين والزائرين. التقت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي معالي بنجامين دوسة وزير التعاون الإنمائي الدولي والتجارة الخارجية في مملكة السويد، وذلك خلال زيارتها الرسمية لمملكة السويد برئاسة سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد المكتوم رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي. وخلال اللقاء أكد الوزيران على الشراكة المتنامية الوطيدة بين دولة الإمارات ومملكة السويد، وبحثا سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات. هذا وأكد معالي بنجامين دوسة إدانة مملكة السويد للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دولة الإمارات، مشددا على أهمية الاستقرار الإقليمي وضمان أمن الملاحة في الممرات المائية الدولية واحترام القانون الدولي. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية الإيرانية الغادرة التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذه الاعتداءات الإرهابية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول الثلاث الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها. وأعربت الوزارة عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. في سياق متصل، أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية معالي أحمد أبو الغيط بأشد العبارات العدوان الإيراني الغاشم على دولة الكويت ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة اليوم الأربعاء. وأعرب معاليه في بيان أصدره اليوم عن قلقه الشديد إزاء استمرار إيران في العدوان على الأراضي العربية كأسلوب للتصعيد بينها وبين دول أخرى غير عربية، مؤكدا على أنه نهج مرفوض على طول الخط ويكشف عن مسعى إيراني يستهدف زعزعة الأمن الإقليمي العربي وابتزاز المجتمع الدولي في آن واحد. إلى ذلك، أكدت جامعة الدول العربية على أهمية الحوار كوسيلة أساسية لتعزيز التفاهم المتبادل والعيش المشترك وترسيخ قيم التسامح والسلام والاحترام والتعاون بين الشعوب والثقافات المختلفة، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تحديات متزايدة تستدعي تعزيز جسور التواصل والتقارب بين الحضارات، بما يسهم في مواجهة خطاب الكراهية والتعصب وسوء الفهم والتمييز العنصري أينما وجد. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن إيران استغرقت وقتا طويلا جدا في التفاوض على اتفاق وعليها الآن أن تدفع الثمن. ونقلت شبكة فوكس نيوز عنه قوله إنه على وشك إصدار أوامر بشن هجمات على محطات طاقة وجسور في إيران. هذا واعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن جيش إيران في حالة فوضى عارمة وشاملة، مشيرا إلى أن معظم قواته مثل القوات البحرية والجوية لم يعد لها وجود فعلي، وقال لقد هزموا تماما وإيران مجرد كلام بلا أفعال. في سياق متصل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستواصل العمل بقوة ضد إيران ووكلائها الذين يهددون الشرق الأوسط والعالم بأسره. ختام نشرتنا بهذا الخبر، حيث تأتي مبادرة الخير المستدام لإعادة توجيه الشحنات الغذائية المتروكة نحو غايات إنسانية نبيلة دعما للعمل الإنساني وتعزيزا للاستدامة والمسؤولية المجتمعية. بهذا الخصوص تحدثت لمركز أخبار ARN منال بن يعروف رئيس الفريق التنفيذي لمؤسسة بنك الطعام بنك الإمارات للطعام.
5: أطلق بنك الإمارات للطعام مؤسسة دي بي وورد الخيرية الذراع الخيري لمجموعة مواني دبي العالمية مبادرة الخير المستدام بالتعاون مع بلدية دبي وجمارك دبي مواني دبي العالمية. تهدف المبادرة إلى الحد من انهدر المواد الغذائية والاستفادة من الشحنات الغذائية المتروكة في ميناء جبل علي وإعادة توزيعها وفق المعايير الصحية المعتمدة. سيعمل الشركاء عبر هذا التعاون على حصر وإدارة الشحنات الغذائية المتروكة ووضع المقترحات اللي تسهم في تسريع الاستفادة منها وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية لتطوير آليات تسهل الإفراج عن الشحنات الغذائية المتنازل عنها في ميناء جبل علي وتحويلها إلى بنك الإمارات للطعام لتوزيعها على المستحقين.
4: ختام نشرتنا، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: فري واي مع وائل عصام برعاية كارز 24.

0: لو حبنا غلطة تركنا غلطانين.
1: استعدوا لليلة كلها رومانسي وإحساس ب 13 يونيو في سبيس 42 أرينا أبو ظبي مع نجم الأغنية اللبنانية وائل كفوري.
2: هدوا يا هوا لعندي قصر للمسافات.
1: صوت ما بيتكرر وأغاني عشنا معها أجمل قصص الحب والذكريات.
2: أنت يا حب
1: عيشوا أجواء استثنائية مع واحد من أهم نجوم الوطن العربي. الحفل من تنظيم Moments Events، الشريك الإعلامي العربية 99.

0: راجعين ومكملين مع بعض فري واي على هواء 99 العربية. وطبعا دلوقتي هنبدأ مع بعض ايه اللحظة المنتظرة وابو الرابح معايا. طبعا احنا عارفين وقلت قبل كده ولكن هقول تاني وتالت ورابع، كل يوم بيكون عندي اتنين رابحين في الكامبين الخاصة بريديسكفرينج ذا يو اي. المطلوب منكم حاجة سهلة جدا وبسيطة قوي قوي قوي قوي، تبعتوا يو اي اي مع اسمائكم الثنائية على 404 او من الابليكيشن او الواتساب، وتستنوا بقى ايه فرج ربنا الكمبيوتر يختاركوا كده وتكونوا من أصحاب الحظ الحلو، تاخدوا فاوتشر جميل من البرانز الجميلة الموجودة تحت الأمبريلا بتاعت أورا، بالإضافة لإقامة بقى في مكان كده إيه تغيروا جو وأجواء وحركات وفطار وفي وقت دلع. نبدأ مع أول حد معانا النهاردة. الكمبيوتر جنبي والسبيس في كابت تشياتي، نبدأ ونضغط على السبيس. يلا يا فندم اختار لنا وينر. بيكينج وينر. لودينج لودينج لودينج لودينج لودينج. اوكي هو يعني ماشي. اوكي الاسم بس طبعا هنتصل بيه على الهواء ونشوف ان شاء الله يرد. يلا اكتب بس ان الرقم صح عشان ما نتصلش بايه ديليفري ولا حاجه. ان شاء الله يرد. رقم بيرن بيرن بيرن. يلا هو طبعا رد ما ردش يعني ايه هو ربحان، بس يعني اكيد نحب ان احنا نسمع اصواتكم على الهوا. في اي حد بعت يعني خلي التليفون جنبه بقدر الامكان. انا هخلي التليفون معلش سامحوني
1: الذي تحاولون
0: كنت هقول لكم هخليه لغايه اما يفصل يعني، بس هو فصل فعليا فمعلش يعني، ولكن هو ربح خلاص معانا. كان نفسي بس اعرف الاسم ايه لان هو يعني المبعوث فقط يو اي، بس ماشي الحال. الرقم بتاعه تسيف وقسم الجوائز هتواصلوا معاه وكل حاجة. الرقم اخره 008 فعلى من يجده يبلغه يعني مش هقدر اقول ارقام اكتر من كده. 008 اي حد رقمه اخره 008 وباعت للكامبين دي يعني يبقى عارف. طيب هدوس على السبيس كمان مرة ونشوف بقى ربح ايه. يلا بينا. اوكي وان نايت ستاي في رمادا داون تاون لتو ادلتس وتو كيدز اقل من 11 سنه بالاضافه للافطار. مبروك. نخش بقى على سبيندا ويل ونشوف اورا محضره له ايه. يلا يا اورا. اوكي فاوتشر بقيمة 500 درهم من ماذر كير. مبروك. لسه انتوا كمان عندكم الفرصة ان انتوا تربحوا معايا. كل المطلوب معاكم ومنكم ان انتوا تبعتوا يو اي اي مع اسمكم الثنائية على 404 او من الابليكيشن او الواتساب، وانا برشح اخر اتنين دول بالذات عشان فري وانليمتد وزي ما انتوا عايزين. كوبي بيست كوبي بيست كوبي بيست يو اي مع اسمكم الثنائية يو اي مع اسمكم الثنائية على طول وعلى مدار الساعة يعني ما تونوش. لقيت نفسك فاضي كده لقيت نفسك فاضية على طول مستنية الطبخة تتظبط على النار ابعد مش عارف بتعمل ايه في الاسانسير شغال. المهم نرجع بقى لموضوع الاغاني. نرجع لموضوع الاغاني. استنى عشان انا بس ايه بحضر لكم حاجة. عايز ايه مش عارف اخش جامد عايزين جامد خش ديب قوي يعني ولا نص نص نص نص ولا طب ماشي اوكي. طيب ممكن مثلا هقول لكم على حاجه عشان الموضوع دوت جاي حالا ارتجالي بالنسبه لي فانا ببص في المكتبه كده فخلينا ايه ماشي. هي حاجة مش هتبقى مفاجأة كبيرة قوي لعبناها قبل كده ولكن من الحاجات الحلوة اللي اكيد كلنا بنحب نسمعها لان هي أغنية دويتو اتعملت بروح حلو قوي والاتنين اللي عملوها هم أصلا روحهم حلوة وكان باين صحبيتهم في الغنى وفي التصوير الفيديو كليب وتصوير حتى المقابلات الخاصة بعد كده لما الكليب نجح وهم بيروحوا بيبقى في استضافة في البرامج ومش عارف ايه, بيتكلموا عن نجاح الفيديو كليب ونجاح الدويتو, فكان قد ايه باين ان في حالة صحوبية موسيقية عميقة جدا. وعايز اقول لكم ان هم اصحاب لحد دلوقتي وقريبين جدا من بعض, يعني هم كده جروب مع بعض. بكلمكم عن الدويتو بتاع حميد الشاعري وهشام عباس, طبعا كان في اكتر من واحد, هقول لكم انا قصدي انهي واحد دلوقتي, ولكن عايز اقول لكم ان هم جروب لحد النهارده, يعني هشام عباس, حميد الشاعري, ايهاب توفيق, مصطفى قمر, دول كده جروب كده مع بعضهم, ايه بيتحركوا طول الوقت مع بعض, بيغنوا مع بعض. والفتره دي من كتر جمالها وحلاوتها وقد ايه كانوا اصحاب, كانوا بيغنوا لبعض كورال في الشرايط بتاع بعض او الاغاني بتاع بعض, يعني كان ايهاب توفيق يقف كورال مع مصطفى قمر, تخيلين مصطفى قمر يقف كورال لألبوم مثلا لحميد, كلهم بيغنوا مع بعض.

0: ليلة واحدة تفصلنا، أكبر بطولة كرة قدم في العالم تنطلق غدا ليلا، وكل مباراة وكل هدف وكل لحظة حاسمة أصبحت قريبة. وجهة الجماهير بدعم من رويا بانك وبالتعاون مع روكسي سينما.
1: زهقت من كتر التطبيقات، واحد للتحويل واحد للفواتير، كل حاجة في تطبيق لوحدها.
2: ما عشان كده بستخدم اي اند ماني.
1: ايه اللي فرق يعني؟
2: كل حاجة في تطبيق واحد.
1: ما تهزرش.
2: ايوه، تبعت فلوس محليا ودوليا، تاخد بطاقة مجانية تدفع بيها كل حاجة، وتشتري دهب برضو.
1: كل ده في تطبيق واحد.
2: صح كده، سهل سريع ومريح في المعاملات اليومية.
1: بصراحة كده أريح بكتير.
2: ما أنا بقولك، مجهود أقل وتحكم أكتر.
1: هنزله حالا.
2: تطبيق واحد للتحويلات المدفوعات والذهب، مفيش قلق مع إي أند ماني. تطبق الشروط والأحكام.
3: شو ناوي تسوي اليوم؟
4: ولا شي.
3: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
4: الجاكيت؟
3: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
4: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا، وفوق ما بتتوقع.
3: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار. شهدنا موسما استثنائيا جديدا في دوري أدنوك للمحترفين، توج فيه نادي العين بطلا عن جدارة واستحقاق. وفي أدنوك نفخر بتجديد شراكتنا مع دوري أدنوك للمحترفين لثلاث سنوات إضافية، استمرارا لالتزامنا الراسخ بدعم كرة القدم الإماراتية والمجتمع والرياضة وتنمية طاقات الشباب. كما

0: أتوجه بشكري لقيادتنا الرشيدة على دعمها المستمر وترسيخها لقيم القوة والوحدة وحرصها الدائم على كل من يعيش على أرض الإمارات ويعتبرها وطنا له.
1: العربية 99، الموسيقى أولا.

0: الساعة دلوقتي 6:22 دقيقة في استوديوهات العربية.
1: امنح أموالك قدرات خارقة مع منصة ويو بانك للأفراد. ادخر، انفق، اقترض وأدر أموالك واستثمرها، كل ذلك عبر تطبيق واحد. اكتشف المزيد عن ويو بانك على wio.io.

مهم جدا أفكركم بحاجة هتحصل لأول مرة يوم 20/6 وتحديدا على مسرح اتحاد أرينا في العاصمة أبوظبي. لأول مرة على مسرح الاتحاد أرينا هيكون في حفلة رائعة للموسيقار العالمي عمر خيرت. أمسية استثنائية كالعادة أكيد، مليانة بالإبداع والمشاعر مع الأوركسترا السيمفوني. ما تفوتوش ليلة موسيقية لا تنسى مع الموسيقار عمر خيرت، وأكيد الحفلة الراعي الإعلامي ليها العربية 99. تعالوا بقى نسمع حاجة من ألبوم حمائي الجديد نقاوة عيني.

0: في موضوع مهم بكلمك فيه.
1: شو مسوي أنا هالمرة؟
0: الموضوع ما يخصه فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
1: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
2: مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات، استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في IP، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

نقرأ بقى شوية مسجات عشان ايه محدش يزعل. حبايبنا الفريوية الجمال. طيب هبة بعتة بتقول مساء خير وائل، كيفك؟ كل اغاني فريوية حلوة وخصوصا التسعينات. شكرا ليك يا هبة، ربنا يخليكي، بشكرك على ذوقك ويا رب دايما كده ايه متابعة معايا. مروة الله عليك وعلى اختياراتك، شكرا ليك يا مروة. رحاب مساء، مساء وائل ومساء الرواء والجمال عليك وعلى كل الفريوية، احلى بداية دايما بتكون معاك، وفري واي الطريق الوحيد للروقان، ماركة مسجلة للرواق، ربنا يخليك يا رحاب، بشكرك جدا، والبرنامج دايما انا بقول بيحلى بيكم. سلمى بعتها بتقول ألبوم تحفة جدا يا وائل، قصدك على اي ألبوم يا سلمى؟ عشان النهاردة اتكلمت على حاجات كتيرة جدا الصراحة، فابعتيلي برضه عشان ابقى عارف. في حد طالب رهيب لعبد المجيد عبد الله، هنلعبها اكيد في الفتره اللي جايه او اللينكات اللي جايه. دلوقتي بقى تعالوا نطلع فاصل، وفي بدايه الساعه اللي جايه هنتكلم شويه على الانستجرام، نروح بقى ايه حبه تكنولوجي شويه، وحاجه اعتقد كلنا بنبقى نفسنا نعملها لكن صعب يعني مستحيل، اللي هو ايه موضوع الترتيب، انك تراوق اي حاجه فيها نوع من الفوضى. انا عارف ان المساله دي بتبقى دمها تقيل شويه، الأوضة بقى، البيت، مش عارف ايه، ولكن دلوقتي هنتكلم على ترتيب الفوضى بتاعت السوشيال ميديا وتحديدا اكتر على الانستجرام. انستجرام عامل ميزة جديدة هترتب لك كل الفوضى في الاكاونت بتاعك او الصفحة بتاعتك، تفاصيل هتكون معايا في اللينكات اللي جاية من فريوي. تعالوا بقى نروح ل 2002 وسيبكم مع الأغنية دي، سيبني شيرين.

0: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. استمتع بأجواء نيس المشمسة وروعة ميكونوس وهدوء سواحل العلمين وأجواء ملقا الساحرة. اختر من بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
1: شو ناوي تسوي اليوم؟
2: ولا شي،
1: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
2: جاكيت؟
1: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
2: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
1: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
3: هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج الولاء المصمم لمدى الحياة. تسوق وتناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل American Eagle و Bath & Body Works و Raising Cane's وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم واحصل على مزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.
4: حول راتبك واربح بقوة.
5: تربح مرة حلو، بس ليش ما تربح كل يوم؟ ويا تطبيق ويو للأفراد، خلي فلوسك تشتغل بذلك، اكسب فايدة بنسبة 6% سنوياً على مدخراتك. اصرف مع ائتمان ويو واكسب 2% استرداد نقدي على مشترياتك، وابني ثروتك عن طريق استثمار شهري ثابت. افتح حساب في تطبيق ويو للأفراد اليوم وحول راتبك. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io. تطبق الشروط والأحكام. بنك ويو مرخص من البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
6: العربية.

0: صوت بلا صورة.
1: مياه بحرنا نظيفة بنسبة 100% وآمنة للجميع. وصلنا إلى 100% في مؤشر الثروة السمكية بنهاية عام 2025، وزرعنا 1,800,000 شتلة من الشعاب المرجانية من عام 2021.
2: يسعدنا في مكتبات الشارقة العامة نقدم خلال شهر يونيو برنامجا ثقافيا متنوعا يضم أكثر من 20 فعالية بالتعاون مع مؤسسات وهيئات ثقافية واجتماعية واستثمارية.
3: شهدت شواطئ جزيرة أبو ظبي والمدن المجاورة التابعة للبلدية إقبالا لافتا خلال الربع الأول من عام 2026، حيث استقبلت أكثر من 410,000 زائر، مما يعكس ثقة المجتمع بما توفره من بيئة ترفيهية آمنة ومتكاملة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفة حاكم الإمارة دبي قانونا بشأن إنشاء سلطة دبي للديمومة الصحية، وهي هيئة جديدة تهدف إلى ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي رائد للصحة المستدامة المتقدمة والعافية وفق أعلى المعايير التنظيمية المعتمدة. استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ماريا ستيرغارد وزيرة الخارجية في مملكة السويد، وجرى في اللقاء الذي عقد في أبو ظبي بحث تداعيات الاعتداءات الإيرانية الغادرة التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة. اتهمت منظمة العفو الدولية إسرائيل بتنفيذ حملة تطهير عرقي ضد التجمعات البدوية في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أنها تهدف إلى تسريع ضم الأراضي الفلسطينية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن إيران استغرقت وقتا طويلا للغاية في التفاوض للتوصل إلى اتفاق، وسيتعين عليها ما وصف بدفع الثمن. قالت طهران إنها ستقيم المسار الدبلوماسي مع واشنطن بعد ضربات متبادلة بين الجانبين خلال الليل. وافق مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم على قرار تدعمه الولايات المتحدة يطالب إيران بالإعلان عن مخزوناتها المتبقية من اليورانيوم المخصب والسماح للمفتشين بالتحقق منها، وهو ما قد يعقد محادثات واشنطن مع طهران. قال وزير الرياضة الإيراني أحمد مالي إن بلاده تهدد بوقف مبارياتها في كأس العالم لكرة القدم في حال رفع أعلام غير مصرح بها أو ترديد هتافات ضد المنتخب في الملاعب، كما نقلت وسائل إعلام إيرانية، وذلك في أعقاب الانتقادات التي وجهت لمشاركة إيران في البطولة العالمية. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN. أجمل الأغاني العربية.

0: 99. الموسيقى أولا.
1: فري واي مع وائل عصام برعاية كارز 24.

0: بودكاست استكانة.
1: أنا عندي سؤال لك، كل شخص بيعطيك كلام سلبي ليحبطك ويوقفك عن تحقيق هدف في حياتك، هذا الشخص بيكون ناجح؟ بس اسأل أي شخص ناجح بقول لك أنا نجحت لما بطلت أسمع كلام هذول الناس السلبيين. أنت لما بتلعب الرياضة بتكون حاسبها صح، بتسخن صح، تلعب الرياضة صح، بالتنفس الصح، بالآلية الصح، بالأوزان الصح، علم هو أيضا صح. نفس الشيء الاستثمار، ما في شيء في الحياة ما في مقاطرة، ما في مقاطرة. انك تستمر في شيء لفترة طويلة راح تشوف انه في نتيجة في العبادات، في الرياضة، في البزنس، في العلاقات. الاستمرارية بالنسبة لي من عوامل النجاح.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: بتلاقوها ببرنامج واحد
1: انرجي. انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: كان يراقب اول خطواتنا بحذر ويحبس انفاسه مع كل خطوة. وعشان هالمناسبة الغالية فلاورد يشارككم الاحتفال بالشخص اللي آمن فينا وبأحلامنا قبل ما نعرفها. هو اللي دايما موجود في وقت الحاجة، يدعمنا بصمت وبدون ما ينتظر شكر. في 21 يونيو يستاهل تحتفل فيه. صار الوقت نرد له جزء من هالسند. عبر عن محبتك بهدية ليك فيه. حمل تطبيق فلاورد واكتشف مجموعة هدايا يوم الأب الآن.
3: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50 ألف درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.

مكملين مع بعض في ساعتنا الثالثة فريوي على هواء 99 العربية. وخليني أفكركم أن الصيف ده هنرجع ونكتشف الإمارات كلنا مع بعض مع أورا. أورا هو برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة. شوبينج، تناول طعام، مكافآت من علامات تجارية كلنا بنحبها زي برايمارك، مادر كير، شيبوتلي واتش اند ام وبوتس، شيك شاك وغيرها كتير جدا. حمل تطبيق أورا النهاردة واستمتع بمزايا حصرية للأعضاء في كل أنحاء الإمارات. وعشان تدخلوا معنا المسابقة وتربحوا جوائز على الهواء مباشرة، كل المطلوب منكم تبعتوا UAE مع أسماءكم الثنائية على 404 على مدار الساعة من الأبليكيشن أو الواتساب أو الأسمأسز، أي وسيلة تناسبكم، ولكن أهم حاجة تبعتوا UAE مع أسماءكم الثنائية.

0: بودكاست استكانة.
1: في ناس كانوا يقولوا لي يا ريت سمعت كلامك واشتريت في عام 2020، بزعل عليهم. في مقولة جدا شهيرة كتير بحبها بالإنجليزي بتقول fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان. مش أنا، اسمع وارن بافيت أكبر مستثمر في العالم بيقول لك نحن نطمع عندما يخاف الآخرون. متى بدك تشتري؟ لما يكون السوق طالع والفرص صارت جدا قليلة لأنه صار في تضخم بالأسعار وارتفاع بالأسعار، ولا لما السوق عم بينزل فرصة؟ يعني المنطق شو بقول؟
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري.
3: سوق الأسهم برعاية بنك الفجيرة الوطني.
4: تجاوز معرض مصنعين المستهدف الذي أعلن عنه خلال مبادرة اصنع في الإمارات 2023 قبل عام كامل من موعده، بتوفيره أكثر من 5200 فرصة وظيفية للمواطنين في قطاعي الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة خلال أقل من 3 سنوات، وذلك بحسب ما أكده سعادة حسن النويس وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، موضحا أن القطاع الصناعي الإماراتي يواصل تحقيق نمو لافت ومؤثر، إذ ارتفعت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 70% منذ عام 2021. تراجع مؤشر نيكي الياباني اليوم وسط احجام المستثمرين عن أسهم شركات التكنولوجيا الحساسة لأسعار الطاقة، وانخفض نيكي 1.1% إلى 64,700.89 نقطة، ليغير مساره بعد ارتفاعه 2.1% في الجلسة السابقة. انخفض الذهب بأكثر من 1% اليوم ليسجل أدنى مستوى له في 11 أسبوعا مع ارتفاع الدولار وأسعار النفط، مما فاقم المخاوف بشأن التضخم ورفع أسعار الفائدة.
3: الآن مع بنك الفجيرة الوطني، افتح حساب أعمال جديد واحصل على فائدة إضافية سنوية بنسبة 2.5% تدفع شهريا، تطبق الشروط والأحكام.
5: هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة. تسوق، تناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية زي H&M وبوتس وشيك شاك وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم واحصل على مزايا حصرية للأعضاء في كل أنحاء الإمارات.
6: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae، تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.

كل الناس اللي متحمسة لكرة القدم وتحديدا مباريات كأس العالم اللي جاية، كل المطلوب منكم عشان تربحوا معايا 4 تذاكر تتفرجوا فيها على حفل الافتتاح في روكسي سينما، وتحديدا في روكسي سينما اللي موجودة في السيتي ووك. كل المطلوب منكم ابعتولي روكسي سينما مع أسماءكم الثنائية على 4-0-4. دلوقتي بقى تعالوا أقول لكم على الحاجة اللي أنا قلت لكم عليها في آخر الساعة اللي فاتت، وهو حاجة جديدة في الإنستجرام. الحاجة دي هتزبط لنا الفوضى، هتزبط لنا الترتيب العشوائي، هتزبط لنا الشكل اللي ممكن يكون ايه مش مهندم كده او مش مرتب. طبعا احنا عارفين ان احنا كلنا عندنا على الانستجرام بننزل بوستات مختلفة، ولكن شوية ساعات بنحس ان البوستات دي محتاجة كده ترتيب من وقت للتاني. يعني زي الأوضة عندنا كده، لما تحب انك ايه تنزل الدولاب كله وترجع ترتب الدولاب تاني، تطلع العفش بره وترجع تحط الدريسر هنا والسرير هنا، وتغير كده وترتب وتروق الامور. نفس الحكايه في انستغرام، ولكن طبعا الموضوع كان اقصى ان انت تعمل بنتو توب. هم 3 بوستات وكان الله بالسر علي، تعمل لهم بنتو توب وشكرا على كده. فانت محتار بقى تختار ايه ولا ايه. دلوقتي الموضوع بقى اسهل بكتير. انستغرام بقت عامله ميزه جديده، ممكن تغير كل ترتيب الجريد بتاعة الصفحة بتاعتك زي ما انت عايز. الموضوع ازاي اسهل منه مفيش. ركزوا بقى معايا، هتفتحوا الصفحة بتاعتكم هتلاقوا الجريد اللي هي فيها البوستات اللي انتوا حاطينها، ايا كان بقى صور ريل ايا كان مش مهم. هتدوسوا على البوست اللي انتوا عايزين تغيروا مكانه، ايا كان بقى سواء صورة او فيديو، دوسة طويلة شوية. هيطلع اوبشن من الاوبشنز اللي هتطلع على جنب الشاشة، حاجة اسمها Reorder Grid. مركزين؟ Reorder Grid. تضغط عليها هتفتح لك الصفحة بقى ايه، تلعب مكعبات بقى زي ما انت عايز. شيل ده تحطه فوق، تنزل ده تحت، تجيب ده يمين، تطلع ده شمال، زي ما انت عايز. يبقى الموضوع سهل وبسيط. بنعمل ايه؟ اول حاجة بنضغط ضغطة مطولة على اي حاجة او اي بوست احنا عايزين نغير المكان بتاعه في الصفحة بتاعتنا، وبعدين هيظهر قائمة كده على جنب. سيبوا كل الكلام اللي فيها، اختاروا كلمة بس Reorder Grid، ولعبوا بقى زي ما انتوا عايزين، فوق تحت يمين شمال، وبعدين ترجعوا تاني بالسهم على الصفحة الرئيسية، هتلاقوها ترتبت بالترتيب الجديد اللي انتوا اخترتوه. وشكرا جزيلا.

قبل الختام طبعا تعالوا بقى نعلم مع بعض مين اللي ربح معانا النهارده 4 تذاكر لحضور حفل افتتاح كاس العالم في روكس سينما وتحديدا في سيتي ووك. نقول الف مبروك لاحمد سعيد. مبروك يا احمد. الف الف مبروك. ننتقل بقى ايه للبيج ديل. البيج ديل بقى مع اورا وريديسكفرينج ذا يو اي. ونروح تاني على اللابتوب ثواني عشان باخد المايك واروح هناك والله عند الايه عند اللابتوب. يلا 1 2 3 اتفضل يا فندم اختار لنا رابح. يلا بينا. طيب نحاول نكلمها. يلا بينا. يلا يا دنيا. دنيا يلا يا دنيا. طيب للأسف هي ما ردتش برضو ولكن الجايزة احنا قلنا ايه من نصيبها برضو اكيد. نقول الف مبروك لدنيا طه. مبروك يا دنيا. تعالي بقى نشوف انتي ربحتي معانا ايه بالظبط النهاردة ونشوف. الف الف مبروك ونقول لك مبروك على ان انتي ربحتي معانا وان نايت ستاي في فندق موفنبيك هوتيل جوميرا بيتش لتو ادلتس وتو كيدز اقل من 12 سنه شامله الافطار. الف الف مبروك الاقامه الرائعه دي. تعالي بقى نشوف اورا محضره لك ايه. برنامج الولاء اورا محضر لك حاجه اكيد وفاوتشر من واحده من البراندز الكتير اللي ممكن تستمتعوا فيها وبيها مع برنامج الولاء اورا. يلا بينا. جميل. فاوتشر بقيمة 500 درهم في أمريكان إيجل. مبروك مبروك. ألف ألف مبروك. قسم الجوائز أكيد يا دنيا هيتواصل معك قريب جدا عشان يقولك تفاصيل استلام الجائزة. بكده أكون وصلت معكم النهاردة لختام فري واي. بشكركم جدا جدا جدا على كل اللي قدمتوه معايا النهاردة. كان معكم وائل عصام من الساعة 5 لحد الساعة 8. بكرة إن شاء الله هنتقابل في نفس التوقيت على هوا 99 العربية وفري واي. ودلوقتي تصبحوا على ألف خير.

0: كان يراقب أول خطواتنا بحذر ويحبس أنفاسه مع كل خطوة. وعشان هالمناسبة الغالية، فلاورد يشارككم الاحتفال بالشخص اللي آمن فينا وبأحلامنا قبل ما نعرفها. هو اللي دايماً موجود في وقت الحاجة، يدعمنا بصمت وبدون ما ينتظر شكر. في 21 يونيو يستاهل تحتفل فيه. صار الوقت نرد له جزء من هالسند. عبر عن محبتك بهدية ليك فيه. حمل تطبيق فلاورد واكتشف مجموعة هدايا يوم الأب الآن.
1: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
2: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على

0: صوت بلا صورة.
1: مياه بحرنا نظيفة بنسبة 100% وآمنة للجميع، وصلنا إلى 100% في مؤشر الثروة السمكية بنهاية عام 2025، وزرعنا 1,800,000 شتلة من الشعاب المرجانية من عام 2021.
2: يسعدنا في مكتبات الشارقة العامة نقدم خلال شهر يونيو برنامجا ثقافيا متنوعا يضم أكثر من 20 فعالية بالتعاون مع مؤسسات وهيئات ثقافية واجتماعية واستثمارية.
3: شهدت شواطئ جزيرة أبو ظبي والمدن المجاورة التابعة للبلدية إقبالاً لافتاً خلال الربع الأول من عام 2026، حيث استقبلت أكثر من 410,000 زائر، مما يعكس ثقة المجتمع بما توفره من بيئة ترفيهية آمنة ومتكاملة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: وفي عناوين النشرة: محمد الراشد يصدر قانونا بإنشاء سلطة دبي للديمومة الصحية، سيف بن زايد يلتقي قائد الشرطة في نيوزيلندا، ومجلس الوكالة الذرية يتبنى قرارا يدعو إيران لتقديم معلومات بشأن برنامجها النووي.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذا المساء، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل هذه النشرة الإخبارية، طاب مساؤكم. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي قانونا بشأن إنشاء سلطة دبي للديمومة الصحية، وهي هيئة جديدة تهدف إلى ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي رائد للصحة المستدامة المتقدمة والعافية وفق أعلى المعايير التنظيمية المعتمدة، إضافة إلى استقطاب الاستثمارات النوعية في هذا القطاع الحيوي. وبموجب هذا المرسوم يتولى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي منصب رئيس سلطة دبي للديمومة الصحية، فيما تم تعيين معالي هلال سعيد المري المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي رئيسا لمجلس إدارتها. التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مع ريتشارد تشامبرز قائد الشرطة في جمهورية نيوزيلندا الصديقة، وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الأمنية والشرطية وآفاق تطوير الشراكة في مكافحة الجريمة المنظمة، إلى جانب مناقشة فرص التعاون في مجالات التحول الرقمي والاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير العمل الشرطي. كما شهد هذا اللقاء الإعلان عن إنشاء مكتب ضابط الاتصال الشرطي النيوزيلندي في أبوظبي، في خطوة إيجابية تعزز التعاون المؤسسي وتدعم قنوات التنسيق المباشر وتبادل المعلومات بين الجهات المختصة. اختتمت اليوم في مركز أبوظبي للطاقة فعاليات معرض مصنعين للوظائف 2026، والذي نظمته وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع أدنوك الشريك الاستراتيجي، وذلك بعد يومين من التفاعل المباشر بين الكوادر الإماراتية وأكثر من 70 شركة رائدة في قطاعات الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والخدمات من أعضاء برنامج المحتوى الوطني في دولة الإمارات. مهرة تميمي اختصاصي دعم صناعة في مكتب أبوظبي للاستثمار تحدثت لمركز أخبار ARN عن المشاركة.
5: طبعا نحن في مكتب أبوظبي للاستثمار نفخر بمشاركتنا في معرض مصنعين 2026، واللي هو من خلاله نركز على تأهيل وتمكين شبابنا الإماراتيين في قطاعات المستقبل الحيوية، وهاي القطاعات مثل التصنيع المتقدم، الذكاء الاصطناعي، الثورة الصناعية الرابعة والخامسة، اللوجستيات، وقطاع السيارات اللي هم يوفرونها شركائنا في هذا المعرض. ونحن نؤكد بعد أن مشاركتنا في المعرض مصنعين للوظائف التزامنا بتمكين الكفاءات الوطنية ونربطها بالفرص الصناعية الواعدة، بما يسهم ذلك في بناء مسارات مهنية مستدامة تدعم النمو الصناعي وتحقق مستهدفات التنمية الاقتصادية لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.
4: في إطار الإعلان عن اختيار دولة الإمارات كضيف شرف لمعرض بيجين الدولي للكتاب 2026، وما يعكس هذا الاختيار من حضور ثقافي ومعرفي إماراتي متنام على الساحة الدولية، نظمت وزارة الثقافة مؤتمرا صحفيا اليوم في متحف الاتحاد في دبي لاستعراض تفاصيل المشاركة الإماراتية. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN إيمان الحمادي مديرة إدارة الآداب والمعرفة في هيئة الثقافة والفنون دبي.
6: طبعا تأتي مشاركة هيئة دبي للثقافة والفنون في معرض بكين الدولي للكتاب لتعزيز أطر التعاون مع مختلف المنصات والجهات المشاركة في المعرض، وكذلك عندنا جلستين حواريتين بنتكلم فيها عن أهم الرموز الإماراتية الموجودة في أدب الطفل، ورح نطلق إن شاء الله 10 كتب في مجال أدب الطفل موجهة للأطفال من عمر 8-12 سنة، مخصصينها لإبراز أهم الشخصيات الإماراتية، من ضمنهم فتاة العرب عوش بنت خليفة، كذلك شخصية العام لليونسكو 2026 اللي هو أحمد بن سليم. كذلك راح يكون عندنا لقاء في مهرجان قرائي في الصين، وراح نستعرض أهمية القراءة الموجودة في إمارة دبي والبرامج والمبادرات التي تقوم فيها الجهات المختلفة في المحلية في تعزيز القراءة المحلية.
4: نواصل أخبار هذا المساء، والآن إلى أبرز أخبار العالم.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: اتهمت منظمة العفو الدولية إسرائيل بتنفيذ حملة تطهير عرقي ضد التجمعات البدوية في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أنها تهدف إلى تسريع ضم الأراضي الفلسطينية. تبنى مجلس محافظي الوكالة الذرية اليوم في فيينا قرارا يدعو إيران لتقديم المعلومات كافة بشأن مخزونها من المواد النووية وتصميم منشآتها، ويلزم هذا القرار طهران بمنح الوكالة التابعة للأمم المتحدة جميع ما يلزم من صلاحيات للتحقق مما تقوله على الأرض، وذلك وفقا للنص الذي قدمته فرنسا، ألمانيا، بريطانيا والولايات المتحدة، واطلعت عليه وكالات أنباء عالمية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال اليوم إن إيران استغرقت وقتا طويلا للغاية في التفاوض للتوصل إلى اتفاق، وسيتعين عليها ما وصفه بدفع الثمن، بينما أعلنت طهران أنها ستقيم المسار الدبلوماسي مع واشنطن بعد ضربات متبادلة بين الجانبين خلال الليل. من جهته حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من خطر عودة الحرب الشاملة إلى منطقة الشرق الأوسط بعد تبادل الضربات بين إيران والولايات المتحدة، وقال غوتيريش خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في المنطقة، قال يجب ألا نقلل من مخاطر تحول حريق محدود إلى حريق شامل، أو بعبارة أخرى إلى حرب شاملة، يقول غوتيريش. أعلن رئيس أركان الجيش الفرنسي وفاة جندي فرنسي كان متمركزا في لبنان إثر إصابته بطلقة عرضية أثناء التدريبات، وأضاف رئيس الأركان أن الجندي البالغ من العمر 21 عاما كان متمركزا في جنوب لبنان ضمن مهمة شراكة عملياتية لدعم القوات المسلحة اللبنانية. في أخبار العالم أيضا، زار وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيث قاعدة غوانتانامو العسكرية الأمريكية اليوم، محذرا الحكومة الكوبية من الحصول على أسلحة قد تهدد الولايات المتحدة بحسب تعبيره. بهذا نصل إلى ختام نشرتنا، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN. العربية 99،
7: العربية 99،
0: الموسيقى أولاً.

0: من العرافة والعطور الساحرة لخلي بالك من عقلك، ومن قضية عم أحمد لحد 100 سنة سينما. إبداعات موسيقية بأنامل عبقرية وألحان ما تتنسيش.
1: ليلة جديدة يحييها الموسيقار عمر خيرت يوم 20 يونيو في اتحاد أرينا أبوظبي. التذاكر متاحة على بلاتينوم ليست من تنظيم سيا برو والراعي الإعلامي العربية 99.
2: في الإمارات هناك دائما مكان جديد يستحق أن يكتشف، وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. العربية 99 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادئة.

0: من علامات الشايع التجارية، حيث يمكنك الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 180 ألف درهم من علاماتك المفضلة، بما في ذلك برايمارك، باث أند بودي ووركس، شيك شاك وغيرها الكثير، وذلك بفضل برنامج الولاء أورا.
1: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. انفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف، امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.

0: ليلة واحدة تفصلنا، أكبر بطولة كرة قدم في العالم تنطلق غدا ليلا، وكل مباراة وكل هدف وكل لحظة حاسمة أصبحت قريبة. وجهة الجماهير بدعم من رويا بانك وبالتعاون مع روكسي سينما.
1: مرحبا بكم على متن رحلتنا من الإمارات إلى العالم. زوهو تدعم نمو أعمالكم، جميع الأدوات في مكان واحد، من المبيعات والمالية إلى التسويق والموارد البشرية، ببساطة وكفاءة، مصممة للتوسع عبر الفرق والأسواق محليا وعالميا. نحن جاهزون للإقلاع.
2: زوهو، أدر أعمالك بالكامل على منصة واحدة. تفضل بزيارة zoho.com أو اتصل على 800 زوهو.
3: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية. اليوم أقرب إليكم.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: واشياء اكتر واكتر بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. العربية 99 الموسيقى أولاً.

0: صوت بلا صورة.
1: مياه بحرنا نظيفة بنسبة 100% وآمنة للجميع. وصلنا إلى 100% في مؤشر الثروة السمكية بنهاية عام 2025، وزرعنا 1,800,000 شتلة من الشعاب المرجانية من عام 2021.
2: يسعدنا في مكتبات الشارقة العامة نقدم خلال شهر يونيو برنامجا ثقافيا متنوعا يضم أكثر من 20 فعالية بالتعاون مع مؤسسات وهيئات ثقافية واجتماعية واستثمارية.
3: شهدت شواطئ جزيرة الضبي والمدن المجاورة التابعة للبلدية إقبالا لافتا خلال الربع الأول من عام 2026، حيث استقبلت أكثر من 410,000 زائر، مما يعكس ثقة المجتمع بما توفره من بيئة ترفيهية آمنة ومتكاملة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: وفي العناوين: محمد بن راشد يصدر قانونا بإنشاء سلطة دبي للديمومة الصحية، عبد الله بن زايد يستقبل وزيرة خارجية السويد وابحاثان العلاقات وآخر التطورات، ترامب يهدد ويحذر قائلا سنهاجم إيران بقوة.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذه الليلة، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل هذه الجولة الإخبارية المسائية، أهلا بكم. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي قانونا بشأن إنشاء سلطة دبي للديمومة الصحية، وهي هيئة جديدة تهدف إلى ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي رائد للصحة المستدامة المتقدمة والعافية وفق أعلى المعايير التنظيمية المعتمدة، إضافة إلى استقطاب الاستثمارات النوعية في هذا القطاع الحيوي. وبموجب هذا المرسوم يتولى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي منصب رئيس سلطة دبي للديمومة الصحية، فيما تم تعيين معالي هلال سعيد المري المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي رئيسا لمجلس إدارتها. استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اليوم ماريا ستينغارد وزيرة الخارجية في مملكة السويد، وجرى في اللقاء الذي عقد في أبو ظبي بحث تداعيات الاعتداءات الإيرانية الغادرة التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات، وناقش الجانبان الانعكاسات الخطيرة لهذه الاعتداءات الغادرة على السلم والأمن الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى أمن الملاحة البحرية الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي. اختتمت اليوم في مركز أبوظبي للطاقة فعاليات معرض مصنعين للوظائف 2026، والذي نظمته وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع أدنوك الشريك الاستراتيجي، وذلك بعد يومين من التفاعل المباشر بين الكوادر الإماراتية وأكثر من 70 شركة رائدة في قطاعات الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والخدمات. وما حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN مهرة التميمي اختصاصية دعم صناعة في مكتب أبوظبي للاستثمار.
5: طبعا نحن في مكتب أبوظبي للاستثمار نفخر بمشاركتنا في معرض مصنعين 2026، واللي هو من خلاله نركز على تأهيل وتمكين شبابنا الإماراتيين في قطاعات المستقبل الحيوية، وهاي القطاعات مثل التصنيع المتقدم، الذكاء الاصطناعي، الثورة الصناعية الرابعة والخامسة، اللوجستيات وقطاع السيارات اللي هم يوفرونها شركائنا في هذا المعرض. ونحن نؤكد مشاركتنا في معرض مصنعين للوظائف التزامنا بتمكين الكفاءات الوطنية ونربطها بالفرص الصناعية الواعدة، بما يسهم ذلك في بناء مسارات مهنية مستدامة تدعم النمو الصناعي وتحقق مستهدفات التنمية الاقتصادية لإمارة أبو ظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.
4: في إطار الإعلان عن اختيار دولة الإمارات كضيف شرف لمعرض بيجين الدولي للكتاب 2026، وما يعكسه هذا الاختيار من حضور ثقافي ومعرفي إماراتي متنام على الساحة الدولية، نظمت وزارة الثقافة مؤتمرا صحفيا اليوم في متحف الاتحاد لاستعراض تفاصيل المشاركة الإماراتية وأبرز البرامج والمبادرات الثقافية والإعلامية المصاحبة لها. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN إيمان حنان الحمادي مديرة إدارة الأداب والمعرفة في هيئة الثقافة والفنون في دبي.
6: طبعا تأتي مشاركة هيئة دبي للثقافة والفنون في معرض بكين الدولي للكتاب لتعزيز أطر التعاون مع مختلف المنصات والجهات المشاركة في المعرض، وكذلك عندنا جلستين حواريتين بنتكلم فيها عن أهم الرموز الإماراتية الموجودة في أدب الطفل، ورح نطلق إن شاء الله 10 كتب في مجال أدب الطفل موجهة للأطفال من عمر 8 إلى 12 سنة، مخصصينها لإبراز أهم الشخصيات الإماراتية، من ضمنهم فتاة العرب عوش بنت خليفة، كذلك شخصية العام لليونسكو 2026 اللي هو أحمد بن سليم. كذلك راح يكون عندنا لقاء في مهرجان قرائي في الصين، وراح نستعرض أهمية القراءة الموجودة في إمارة دبي والبرامج والمبادرات التي تقوم فيها الجهات المختلفة في المحلية في تعزيز القراءة المحلية.
4: كانت تلك هي أخبارنا المحلية، والآن إلى أخبارنا العالمية.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن الولايات المتحدة ستشن هجوما قويا للغاية على إيران إذا تعذر التوصل إلى اتفاق سلام. وأعلن الرئيس الأمريكي أن بلاده تحصل على النفط من إيران، وذكر ترامب لصحفيين في البيت الأبيض: سنهاجمهم وسيكون ذلك بقوة شديدة، مشيرا إلى إسقاط إيران طائرة هليكوبتر من طراز أباتشي في مضيق هرمز. وسابقا قال الرئيس الأمريكي ترامب اليوم إن إيران استغرقت وقتا طويلا للغاية في التفاوض للتوصل إلى اتفاق، وسيتعين عليها ما وصفه بدفع الثمن، بينما أعلنت طهران أنها ستقيم المسار الدبلوماسي مع واشنطن بعد ضربات متبادلة بين الجانبين خلال الليل. تبنى مجلس محافظي الوكالة الذرية اليوم في فيينا قرارا يدعو إيران إلى تقديم المعلومات كافة بشأن مخزونها من المواد النووية وتصميم منشآتها، ويلزم القرار طهران بمنح الوكالة الدولية التابعة للأمم المتحدة كل ما يلزم من صلاحيات للتحقق مما تقوله على الأرض، وذلك وفقا للنص الذي قدمته فرنسا، ألمانيا، بريطانيا والولايات المتحدة. من جانبه حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من خطر عودة الحرب الشاملة إلى منطقة الشرق الأوسط بعد تبادل الضربات الأخيرة بين إيران والولايات المتحدة. وقال غوتيريش خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في المنطقة، قال: يجب أن لا نقلل من مخاطر تحول حريق محدود إلى حريق شامل، أو بعبارة أخرى إلى حرب شاملة. اتهمت منظمة العفو الدولية إسرائيل بتنفيذ حملة تطهير عرقي ضد التجمعات البدوية في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أنها تهدف إلى تسريع ضم الأراضي الفلسطينية. في أخبارنا أيضا، أعلن رئيس أركان الجيش الفرنسي وفاة جندي فرنسي كان متمركزا في لبنان إثر إصابته بطلقة عرضية أثناء التدريبات. وأضاف رئيس الأركان أن الجندي البالغ من العمر 21 عاما كان متمركزا في جنوب لبنان ضمن مهمة شراكة لدعم القوات المسلحة اللبنانية. زار وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيث قاعدة غوانتانامو العسكرية الأمريكية اليوم، محذرا الحكومة الكوبية من الحصول على أسلحة قد تهدد الولايات المتحدة. وبهذا الخبر تنتهي جولتنا الإخبارية لهذه الليلة، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN.
7: لفيت الكون ما في منك ولا حدا زيك، انت زي الفل أحلى من الفل، عشانك بصير شو ما بدك خليني أحبك رح أحبك حب.

0: لو حبنا غلطة تركنا غلطانين.
1: استعدوا لليلة كلها رومانسي وإحساس ب 13 يونيو في سبيس 42 أرينا أبو ظبي مع نجم الأغنية اللبنانية وائل كفوري.
2: ردوا يا هوا لعندي قصر للمسافات.
1: صوت ما بيتكرر وأغاني عشنا مع أجمل قصص الحب والذكريات.
2: أنت حب
1: عيشوا أجواء استثنائية مع واحد من أهم نجوم الوطن العربي. الحفل من تنظيم Moments Events، الشريك الإعلامي العربية 99.
3: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك.

0: خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت على فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: وفوق ما بتتوقع تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، اشعر الفخامة وعش الابتكار.

0: في الإمارات هناك دائما مكان جديد يستحق أن يكتشف وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. العربية 99 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادئة ومن المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة. رحلات قصيرة وذكريات طويلة وتجارب استثنائية تعكس أرقى معاني الضيافة الإماراتية. خلال هذه الحملة سنمنح مستمعينا فرصا للفوز بإقامات مميزة في أجمل الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية داخل الدولة. جهز حقيبتك، حضر قائمة أغاني الطريق وانطلق في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات. استمع إلى العربية 99 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد. إعادة اكتشاف الإمارات من علامات الشائع التجارية، حيث يمكنك الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 180,000 درهم من علاماتك المفضلة، بما في ذلك برايمارك، باث أند بودي ووركس، شيك شاك وغيرها الكثير، وذلك بفضل برنامج الولاء أورا.
1: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. انفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف، امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.

0: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.
1: مع 99 أحلى الأوقات، الأغاني اللي بتحبوها.
2: شو ناوي تسوي اليوم؟
3: ولا شي،
2: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
3: جاكيت؟
2: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
3: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا، وفوق ما بتتوقع.
2: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
4: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية. اليوم أقرب إليكم.

0: صوت بلا صورة.
1: مياه بحرنا نظيفة بنسبة 100% وآمنة للجميع. وصلنا إلى 100% في مؤشر الثروة السمكية بنهاية عام 2025، وزرعنا 1,800,000 شتلة من الشعاب المرجانية من عام 2021.
2: يسعدنا في مكتبات الشارقة العامة نقدم خلال شهر يونيو برنامجا ثقافيا متنوعا يضم أكثر من 20 فعالية بالتعاون مع مؤسسات وهيئات ثقافية واجتماعية واستثمارية.
3: شهدت شواطئ جزيرة بضبي والمدن المجاورة التابعة للبلدية إقبالا لافتا خلال الربع الأول من عام 2026، حيث استقبلت أكثر من 410,000 زائر، مما يعكس ثقة المجتمع بما توفره من بيئة ترفيهية آمنة ومتكاملة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. دان المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الغاشمة بمسيرات وصواريخ باليستية على مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، واعتبرها عدوانا سافرا على سيادة الدول وأمن شعوبها وسلامة أراضيها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن الولايات المتحدة ستشن هجوما قويا للغاية على إيران إذا تعذر التوصل إلى اتفاق سلام، وأعلن أن بلاده تحصل على النفط من إيران. أعلنت طهران أنها ستقيم المسار الدبلوماسي مع واشنطن بعد ضربات متبادلة بين الجانبين خلال الليل. أظهر إشعار على موقع وزارة الخزانة الأمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكي فرضت عقوبات جديدة مرتبطة بإيران على 6 أفراد و4 كيانات، بعضها مرتبط بالصين. قالت منظمة العفو الدولية إن إسرائيل تنفذ حملة تطهير عرقي ضد التجمعات البدوية في الضفة الغربية المحتلة، وإنها تهدف بذلك إلى تسريع ضم الأراضي الفلسطينية. ختاما مع هذا الخبر، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه حضور مباريات كأس العالم لكرة القدم، وذلك عشية انطلاق الحدث الكروي العالمي، إلا أن جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا كان قد صرح بأنه يتوقع أن يسلم الرئيس ترامب كأس البطولة للفريق الفائز في المباراة النهائية لهذه البطولة العالمية. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: الله الله يا زين اللي حضرت.
1: العربية 99
2: العربية 99
1: الموسيقى أولاً.

0: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8243392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
1: بودكاست استكانة.
2: في ناس كانوا يقول لي يا ريت سمعت كلامك واشتريت في عام 2020، بزعل عليهم. في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالإنجليزي بتقول Fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان. مش أنا، اسمع وارن بافيت أكبر مستثمر في العالم بقول لك نحن نطمع عندما يخاف الآخرون. متى بدك تشتري؟ لما يكون

اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50 ألف درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح. أجمل

هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة. تسوق، تناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل H&M وبوتس وشيك شاك وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم واحصل على مزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.

0: 90 الموسيقى أولا.
1: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجانا بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جوتشات الآن.

0: من العرافة والعطور الساحرة لخلي بالك من عقلك، ومن قضية عم أحمد لحد 100 سنة سينما. إبداعات موسيقية بأنامل عبقرية وألحان ما تتنسيش.
1: ليلة جديدة يحييها الموسيقار عمر خيرت يوم 20 يونيو في اتحاد أرينا أبوظبي. التذاكر متاحة على بلاتينم ليست من تنظيم سيا برو والراعي الإعلامي العربية 99.
2: النمو المستمر للأعمال يفرض أعباء خفية تؤثر على الأداء، أنظمة وبيانات متفرقة، إجراءات يدوية، تقارير متباينة. هنا يأتي دور زوهو، منظمة مؤسسية موحدة تجمع المبيعات والمالية والموارد البشرية والمزيد. برامج زوهو مصممة لتعمل بتناغم منذ البداية لرؤية أوضح وقرارات أسرع. قلص الأعباء الخفية وأدر أعمالك بذكاء مع زوهو. تفضل بزيارة zoho.com أو تصل على 800 زوهو. استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
2: ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.
3: الجنسي والسوشيال ميديا
4: وكل شيء جديد يصير في دبي.
3: أشياء أكثر وأكثر بتلاقوها ببرنامج واحد.
5: انرجي مع ياسمين من الاثنين إلى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
6: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8243392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية. اليوم أقرب إليكم.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

50% على باقات مختلفة. لا لا لا خلص بريد حدهم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند، دايما في أكثر. تطبق الشروط.